فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح نهار جديدة، صباح نهاية الأسبوع، صباح الإجازة، صباح الخيرات والمسرات.

صباح الخير لكل متابعينا الكرام، مستمعينا الأعزاء عبر أثير فجر أفام ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. بنرحب فيكم وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. أهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا. نهار اليوم جديد، نهار اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع، لكن أنا دائما بحكي لكل نهاية بداية. نهار الخميس الموافق 13 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 30 من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

نهار الخميس يعني ما في زعل، يعني ما في أي مشاحنات، ما في أي جدال أو مناقشات بين الأهل، بين الموظفين والموظفات، بين الكل. خليكم دائما هادين رايقين البال، لا تخلوا حدا يعكر عليكم مزاجكم ولا تخلوا حدا يضايقكم. نهار الخميس اليوم مشاهدينا ومتابعينا، وبكرة الجمعة إجازة، يعني أقل ما فيها أنكم تستمتعوا بالأيام الأخيرة، يمكن الأسبوع أو الأسبوعين الأخرانيات من الإجازة الصيفية، من العطلة الصيفية. عشان هيك استمتعوا بهالأجواء، ديروا بالكم على أولادكم، وكمان استمتعوا مع أحبابكم وأصحابكم. لا تقضوا الأوقات وانتوا قاعدين بدون أي شغل والعملة، استغلوا كل ثانية وكل لحظة. فصباح الخير لكم جميعا مشاهدينا الكرام ومتابعينا. اليوم لما احنا بنحكي عن الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية، بصراحة الأهالي بلشوا يجهزوا حالهم بالأيام العادية وبالسنوات العادية. سابقا كانوا الأهالي مثل هذا الوقت يبلشوا يجهزوا حالهم لأولادهم، شراء القرطاسية من أحلى وأجمل ما يكون، الشنطة المدرسية طبعا متكون كل سنة شنطة جديدة، في عنا قرطاسية جديدة، وفي عنا لبس مدرسي جديد، الزي المدرسي ولا وإلى آخره. لكن سنة عن سنة بالسنوات الأخيرة الأوضاع بلشت تتبدل وتتحول وتتغير. أولا من الناحية المادية، الأهل غير قادرين على شراء أي نوع من أنواع القرطاسية لسعرها مرتفع أو يمكن بالكمية اللي كنا نشتريها سابقا. الموضوع الثاني شكل التعليم، شكل التعليم والضبابية المتعلقة حول شكل التعليم، كيف حيكون العام الدراسي الجديد 2026-2027، لأنه ما حدا بيعرف شو وضع المعلمين رح يكون. هل رح يكون التعليم وجاهي طيلة أيام الأسبوع ولا يومين ولا ثلاث أيام فقط؟ هل رح يكون في هناك إضرابات؟ هل رح يكون في هناك ظروف طارئة خارج عن إرادتنا؟ هل يا ترى فعليا رح يكون في تعليم مفتوح؟ وكيف رح تكون شكل التعليم المفتوح للمراحل الأساسية، واللي كان مثير للجدل هذا الموضوع بالفترة الأخيرة، اللي بيثير الأسئلة حول هالموضوع كله؟ المعلم هل هو يا ترى جاهز لبدء العام الدراسي الجديد؟ المعلم المنهك اللي ما عنده أي دخل ثابت أو دخل كافي شافي وافي لكل مستلزماته والديون اللي مترتب عليه والالتزامات اللي عليه، هل نفسيا وجسديا وبدنيا معلمنا الفلسطيني جاهز لحتى يعطي أفضل ما لديه لأبنائنا الطلبة في العام الدراسي الجديد؟ هاي أسئلة متعلقة بالمعلم الفلسطيني. هل المعلمين اتفقوا أنه كيف ممكن يكون شكل التعليم الدراسي الجديد يوم يومين ثلاث أيام مجاهي؟ التعليم الإلكتروني، هل المعلم فعليا بيعطي من قلبه بالتعليم الإلكتروني؟ هذه أسئلة لما بدنا نيجي نحكيها بنحكي عن المعلم. فلما إحنا بنحكي نيجي عن التعليم المفتوح، هل يا ترى القواعد الأساسية مؤسسة ومجهزة؟ لأنه إحنا نحكي عن ممكن يكون في تعليم مفتوح وخاصة لأبنائنا الطلب بالمراحل الأساسية. إحنا كيف بنحكي عن شيء أساسياته أصلاً مش صحيحة ولا متينة ولا قوية؟ من الأساسيات إنه المعلم الفلسطيني يكون عنده كل مقومات التعليم لحتى يعطي أفضل ما لديه. الأساسيات السليمة إنه يكون عندنا إمكانيات متاحة لدى كل العائلات ورب الأسر إنه يوفروا الإمكانيات لأولادهم ليتلقوا التعليم المفتوح. الإمكانيات الأساسية إنه يكون الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي جيد لدى كل العائلات لحتى نتوجه للتعليم المفتوح. في كل دول العالم التعليم بيكون مرفق مع الكتاب. هل يا ترى رح توصل فينا مرحلة نستغني عن الكتاب؟ ليش التعليم المفتوح مختار للمرحلة الأساسية مش للمرحلة الإعدادية أو الثانوية؟ الأساسية لما إحنا بنحكي بدنا نأسس. ليش بيحكونا دايما وفي فئة كثير من الناس والأهالي، في ناس ربنا أعطاهم ميزة إنه بيقدر يحفظوا مباشرة، في ناس ربنا أعطاهم ميزة إنه ما بيقدر يحفظوا إلا ليسجلوا بالورقة والقلم، فيعني كل أشخاص حسب قدراتهم. فليش إحنا بنوصل لمرحلة عمالنا بنلغي الكتابة، بنلغي الدفتر، بنلغي القلم من تعليمنا؟ وبنحكي عن المرحلة الأساسية اللي فيها بدنا نأسس، واللي فيها بدنا نحط أساسيات البناء للتعليم لأولادنا. مرينا بمرحلة بالسنتين الثلاثة الأربعة من أيام جائحة الكورونا عن التعليم، لما بنحكي أصلاً
يعني لو بدنا نيجي نحكي على المرحلة الإعدادية، ما أصلا طلابنا اللي صاروا هلأ حاليا في المرحلة الإعدادية واللي كانوا بالمرحلة الأساسية من فترة الكورونا كيف تأسسوا؟ الله أعلم كيف تأسسوا. هل فعليا كلهم متأسسين صح؟ هل فعليا كلهم فاهمين ودارسين وعارفين القواعد واللغة وما إلى ذلك؟ فإحنا بنحكي للأسف المراحل الدراسية كلها تقريبا فيها خلل. فإحنا لما بدنا نحكي عن تعليم مفتوح، عن مبادرات جديدة، عن خطوة جديدة تتعلق بالتعليم أو بأي مجال من مجالات الحياة اللي بتهم تحديدا اللي بتهم أبنائنا الطلبة، جيلهم، جيل المستقبل، وبتهم مستقبلهم، هون إحنا بنحكي لازم نفكر مليون مرة. هل كان هناك دراسات على هذا التعليم المفتوح اللي كان نتحدث عنه؟ هل كان هناك إجراء مشاورات ومناورات مع أخصائيين، مع خبراء، مع ذوي شأن واختصاص بطبيعة وكيفية هذا التعليم المفتوح؟ هل وهل وهل وهل وهل مليون علامة استفهام واستفهام. وبنيجي للأساس، هو رب الأسرة والعائلة. هل يا ترى الأسرة كرب المنزل والأسرة اللي هو بالعادة بيشتغل، هل هو قادر أصلا على أنه يلبي احتياجات بيته الأساسية ليقدر أنه يلبي ويجيب قرطاسية؟ هذا الأساس. في كثير من الأهالي بيحكوا إحنا حتى القرطاسية ولو انعملت عليها تنزيلات ليوم التنزيلات وصارت تنباع الشغلة بالشكل والنص شكل، إحنا مش قادرين نجيب لأولادنا قرطاسية كاملة. ممكن أجيب دزينة واحدة تكفي كل أولادي يسلكوا فيها أول السنة، ودزينة أقلام، دزينة دفاتر، دزينة يعني دزينة دزينة دزينة لثلاث أربع أولاد، يعني الولد بيطلع له قطعة قطعة قطعة. وإحنا كنا بالعادة نشتري دزينة لكل ولد لأول في أول أيام العام الدراسي الجديد. نحكي عن أساسيات، نحكي عن واقع، نحكي عن ظروف. 70% و80% من أبناء الشعب الفلسطيني بيعيشوها وبيمروا فيها للأسف. فكان الله بعون المواطن، عون رب الأسرة، وخاصة إذا كان موظف حكومي، وخاصة إذا كان عامل في الداخل الفلسطيني وبطل يشتغل هناك لأنه ما عنده القدرة أنه يشتغل وانمنع من العمل بالداخل، خاصة إذا كان بائع خضار وفواكه دوب يأمن قوت يومه، خاصة إذا كان حتى لو بيعمل بالقطاع الخاص شو بدي يسد مصاريف سد، يعني دوبه أنجأ يجيب مستلزمات بيته. كلنا في نفس الخندق، لكن بنحكي إن شاء الله يا رب الأيام القادمة تكون أيام خير وبركة إن شاء الله. صباحكم فل متابعينا ومستمعينا.

صباح الخيرات لكم مستمعينا ومشاهدينا من جديد، يصبحكم بكل الخير. وخليني أذكركم بالخبر اللي كلنا عرفناه على صعيد محافظة طول كرم، تحديدا المدينة. الارتباط العسكري الفلسطيني بلغ بأنه رح يتم فتح حاجز عناب ابتداء من اليوم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل أمام المركبات الخارجة من طول كرم طوال أيام الأسبوع. ورح يتم فتح الحاجز على مدار الساعة للداخل إلى مدينة طول كرم. الحمد لله رب العالمين. خبر من هالخبائر، من الأخبار اللي كنا حابين نسمعها بصراحة بما يتعلق بطول كرم، علشان تسهل علينا الحركة، تسهل علينا الدخول والخروج إلى طول كرم. أقل ما فيها اللي بده يطلع من طول كرم مش بحتاج إنه يلف اللفة علشان يطلع من طول كرم. اليوم صرنا بنقدر نطلع من طول كرم بكل سهولة ولله الحمد، من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل، ورح يكون مفتوح طبعا للخارج. أما للداخل فرح يكون مفتوح على مدار الساعة في إلى مدينة طول كرم. فكل الاحترام إن شاء الله يا رب تكون هذه فاتحة خير على الحركة التجارية والاقتصادية لمدينة طول كرم. التجار، الزوار، أهلنا من الداخل الفلسطيني يقدروا هيك ييجوا بكل سهولة بشكل أسرع على طول كرم. تخيلوا لما أنتوا بتحكوا بدنا نروح مشوار برا البلد، وكيف بنروح على يعني بنطلع برا البلد، نوصل نابلس، نوصل رام الله، نوصل أي مكان أو أي منطقة بدنا نلف السند والهند. هسا الدخلة بتكون أسهل بصراحة لأنه بيكون مفتوح، لكن هلأ حاليا صارت الأمور أسهل إن شاء الله من الساعة 9 الصبح. فيا جماعة لحوا حالكم اللي له مشوار برا البلد من بعد الساعة 9 الصبح يجرب حاجز عناب. مشاهدينا الكرام ومتابعينا، بنقدر نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على الرقم 092-6849. المشاركات النصية المكتوبة على الرقم 00970-5999-40-990. خلينا نروح أكيد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للرسائل اللي عمالها بتوصلنا. أسعد الله صباحكم بكل خير يا رب العالمين. بحب أصبح على زوجتي أم المجد وأولادي مجد، تيم، جنى وليليانا. الله يكون بعون المعلمين والمعلمات. ياريت تحكي عن أوامر الحبس اللي على المعلمين وغيرهم من العمال والنازحين من المخيمات. وشكرا لكم من فادي مطر أبو المجد. كل الاحترام والتقدير لك على كلامك، فعلا في ناس وضعهم تحت الصفر. ياريت تحكي عن غلاء الأسعار في طول كرم. غلاء الأسعار في طول كرم، أنا شايف إنه هاليومين الناس عمالها بتعمل أصلاً تنزيلات وعروض على القرطاسية في أشياء بشكل، بنحكي عن الدزينة مثلاً، ونحكي عن دفة، ونحكي عن يعني كمية معينة بشكل صفات. فبالعكس أنا شايف هذا الموضوع القرطاسية عمالها بتنباع بيا بلاش. هلأ المصيبة مش إنه بيا بلاش، المصيبة إنه حتى اليا بلاش إحنا مش قادرين نجيبه هون في طول كرم. بس أحكي شغلة وأتمنى إنه يعني الكل يتفهمني بشكل جيد. نحكي عن الأسعار غالية في طول كرم، الأسعار غالية في طول كرم، ليش بنطلع نشتري من برا طول كرم؟ طبعا أنت بيطلعتك برا في طول كرم بيصفي عليك نفس السعر اللي أنت بتشتري في طول كرم إذا فعليا كانت الأسعار أغلى. والسوق اليوم صار مفتوح، في الغالي وفي رخيص، أنت بتقدر تشتري من وين ما بدك. ورخيص على فكرة جودته كتير منيحة، ورخيص بسلك وضعه بسلك حال. إذا بدنا نحكي عن الغالي بصراحة أنا ما بشوف في أسعار كثير غالية مقارنة. بنحكي أسعار طول كرم غالية، ليش يا عمي أسعار طول كرم غالية؟ المواد التموينية أسعارها نفس الأسعار اللي موجودة بكل المحافظات. أصلا وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك شغالين، وإذا بيكون في محل ببيع أسعار غالية مقابلها في عنا محلات بتبيع دائما أسعار كويسة وبتعمل عروض على مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر. هاي شغلة. شغلة تانية، إذا من ناحية نحكي عن الملابس وبنحكي عن الأحذية، فأنا بعتبرها مش أساسيات لحتى الواحد يحكي بده يشتريها، هاي مكملات. أنت بتقدر تشتري بالغالي تشتري بالغالي، بتقدر تشتري بالخيص اشتري بالخيص، أنت حر كيف تشتري وشو تشتري. إذا بدك تحكي عن التنوع ممكن نحكي لأنه طبيعة السوق في فلسطين في طول كرم عفوا أصغر من أي سوق تاني بمحافظة تانية. هذا اللي بيحتم عليها أنه يمكن نوعا ما يكون ما فيها التنوع الكبير. بس بالمقابل أنا بسأل وبستفسر وبتابع على صعيد مثلا الأحذية وعلى صعيد الملابس، الأسعار والله العظيم ما بتفرق عن أسعار طول كرم. صدقوني بدك تحكي عن محلات بتبيع برخيصة ما في عنا، بس دور أنت منيح.
على المحلات هذه، بحبش كتير منيح على المحلات هذه، وبكفي عاد نضل نحكي عن طول كرم أسعارها غالية أسعارها غالية، ما بنعرف إذا هي عن جد رسالة، إذا هي عن جد إحنا حابين إنه يعني نخرب على حالنا ونخرب على سوقنا. أسعار طول كرم مش غالية مقارنة بالأسعار الموجودة بالأسواق الثانية. إذا بدنا نحكي مثلا عن نابلس، عن جنين، عن الخليل، هاي مدن أسواقها كبيرة، فيها تجار جملة بيوزعوا، فتاجر الجملة لما بده يبيع بيبيع بالسعر اللي بده إياه. فأنت أوكي كل احترام التوصيل شغال اليوم، تقدر تجيب من برا طول كرم، ما تشتري من طول كرم، ما حدا غصبك أنك تشتري من طول كرم، إذا أنت بدك تشتري بهاي الكواليتي اللي موجودة برا طول كرم وبهذا السعر اللي أنت بتكون مناسب لإلك. في شغلات جودتها بتكون كتير عالية وسعرها رخيص، كل الاحترام، هاي شطارة أنا بعتبرها أنك تشتري جودة منيحة بسعر رخيص، صحتين. بس إنه نضل نحكي أسعار طول كرم غالية أسعار طول كرم غالية، أنا مش شايف إنه أسعار طول كرم غالية. يعني إذا بدنا نحكي، أنا بالعكس صرت أسمع إنه في مدن تانية خارج طول كرم، يعني مدن تانية غير طول كرم هي اللي صفت أسعارها غالية، وأنا بسمعها من الناس بروحوا بيشتروا من هذه المدن، وأنا واحدة من الناس اللي بروحوا بسألوا بستفسر عن الأسعار. يعني السوق مفتوح والسوق منوع وما حدا بيجبرك تشتري من مكان أو من منطقة معينة، والتوصيل شغال 20 شاكل لأي منطقة في الضفة، فانت بتقدر تشتري اللي بدك اياه من اي مكان بدك اياه من اي محل بدك اياه. شايف اسعار طول كرم غاليه، لا تشتري من طول كرم، روح اشتري من اي مكان تاني وادفع عليهم توصيل، حتصفي نفس السعر الموجود في طول كرم. بدك تحكي عن الجوده، في عندنا من افخم انواع، من افخم الكواليتي اللي ممكن انت تلاقيها. وانا ضد اي حدا يحكي انه سوق طول كرم مش كويس. سوق طول كرم في محلات وفي بضاعه وفي تنوع، وسوق طول كرم منيح. ممكن تحكوا انه مش كبير، مش هالتنوع اللي موجود يمكن بمحافظات تانية نظرا لطبيعة حجم السوق اللي موجود، بس نحكي انه سوق طول كرم غالي ومنشراش منه، هذه كلياتها بعتبرها ما بعرف، يعني انا ما بعتبره شيء بمكانه او بمحله. صباح الخير للي عمالهم بيبعتونا رسائل كمان، يسعد صباحكم. والله بدي احكي موضوع الاشارات الضوئيه اللي عند الدعمه، ليش ما تشتغل؟ لانه الموقع هناك مكتظ والدخول والخروج من المفترق بخوفه. يا ريت نحكي بالموضوع، الموضوع احنا حكينا فيه من قبل مع البلديه وحكينا فيه من قبل مع المحافظه وذكروا شو الاسباب وشو السير، لكن ان شاء الله يعني نامل كمان انه من الخطوات القادمه انه يكون في تحسن في اوضاع هالبلد. مشاركات النصيه والهاتفيه من خلال الارقام اللي موجوده واياكم الظاهره على الشاشه. من المواضيع الاساسيه اللي رح نحكي فيها لليوم، كيف رح تكون الحاله الجويه للنصف الثاني من شهر اب اغسطس. كمان من مواضيعنا رح نحكي ما يجري ويحدث في عنزة في الايام الاخيره وفي الفتره الاخيره، هدم اكثر من 20 منشاه في المنطقه، ماذا وراء استهداف المحلات التجاريه. كمان من المواضيع اللي رح نطرحها اليوم في برنامجنا، من الكفاءه المحليه للفرصه العالميه، كيف بتفتح شركه جلوبال جيت ابوابها للعمل للكوادر الصحية. كمان من المواضيع اللي رح نحكي فيها، موضوع الأساسي اللي ناقشته وإياكم اليوم في بداية برنامجنا، العام الدراسي على الأبواب، كيف بتستعد الأسرة الفلسطينية في ظل الضغوط الاقتصادية لهذا العام وغموض شكل التعليم. هاي مواضيعنا ومحطاتنا اللي رح نحكي فيها ونناقشها. لكن قبل ما أني أروح لهالفاصل، خلوني أحكي لكم عن ما أصدرته نقابة الأطباء الفلسطينيين. أصدرت بيان قبل عدة ساعات من اللحظة الأولى، أثروا على تغليب لغة الحوار والمسؤولية الوطنية ومنح الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة الوقت الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حرصا على استقرار الوضع الصحي وحماية حقوق الأطباء. إلا أن استمرار المماطلة والتأخير وعدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة رغم وضوح الاستحقاقات لم يعد مقبولا، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في سياسة الانتظار. وعليه نقابة الأطباء أعلنت أن المرحلة، مرحلة الانتظار
انتهت، ورح تبدأ باتخاذ خطوات تصعيدية نقابية متدرجة وفق قرارات مجلس النقابة دفاعا عن حقوق الأطباء. وبتوجه النقابة تحذير واضح لوزارتي الصحة والمالية بأنه استمرار عدم الالتزام رح يكون له تبعيات مباشرة، أو أنه مسؤولية ما قد يترتب على الخطوات التصعيدية القادمة توقع على عاتق الجهات اللي لم تلتزم بتعهداتها وأغلقت أبواب الحوار الجادة. في الوقت اللي بنأكد فيه أنه الطبيب كان وما زال في مقدمة الصفوف دفاعا عن صحة أبناء شعبنا، ولهيك بتأكد النقابة أنه أيضا كرامة الطبيب حقوقه مش موضع مساومة، والاتفاقيات الموقعة مش وجهة نظر قابلة للتنصل أو التأجيل. هذا ما ورد في بيان نقابة الأطباء الفلسطينيين. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فجرة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعينا من جديد، بنرحب فيكم أكيد بمحطاتنا وفي مواضيعنا المختلفة والمتنوعة. ومن أبرز العناوين الإخبارية لصباح اليوم مشاهدينا الكرام متابعينا المتعلقة على الصعيد الفلسطيني والصعيد الدولي، من آخر المتابعات أيضا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، مساء أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت عدد من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة رام الله أمام المركبات المغادرة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وتكدس أعداد كبيرة من المركبات. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية على مداخل وعلى الحواجز والمداخل مداخل المدينة، ومنعت المركبات من المغادرة، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة وعرقلت حركة المواطنين. كمان من أبرز العناوين، قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم الشاب زهير عماد تقاطقة من منزله خلال اقتحام بلدة علار شمال طول كرمة، وقوات الاحتلال تعتقل الشاب عبد الرحمن أبو عليا من منطقة البيادر في الحي الشرقي بمدينة جنين. أيضا من آخر المتابعات الإخبارية، قوات الاحتلال تقتحم قبيل فجر اليوم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وتداهم عدد من المنازل. وأيضا في قلقيلية، وبعد منتصف الليلة الماضية كان هناك انسحاب لجيش الاحتلال من المدينة عقب حملة مدهمات واعتقالات في صفوف عائلة ذوي الشهداء، وهم الحاج إبراهيم أبو هنية والد الشهيد جمال أبو هنية ونجله محمد أبو هنية، الحاج غسان جبريل والد الشهيد جبريل جبريل ونجله أشرف جبريل، والحاج زياد داود والد الشهيد طارق داود ونجله ماهر داود، والحاج محمود أبو خليل والد الشهيد علي أبو خليل. كمان من المتابعات الإخبارية على الصعيد الدولي، مسار التهدئة بين إيران والولايات المتحدة تعثر مجددا. قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في حزيران يونيو أو تحديد جدول زمني لتنفيذ التزاماته لم تحقق أي تقدم، ويبدد هذا الموقف آمال التوصل سريعا إلى تسوية الأزمة بعد هجومين استهدف سفينتين في المنطقة الثلاثاء أثرا مجددا مخاوف الأسواق، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وصحيفة وول ستريت جورنال تقول إن حركة ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير من نحو 130 سفينة يوميا إلى 26 سفينة وسط مخاطر الهجمات وارتفاع تكاليف التأمين. الصحيفة أضافت أن بيانات أنظمة تتبع السفن أظهرت عبور 14 سفينة فقط للمضيق يوم الثلاثاء، في حين كان الممر البحري يشهد عادة أكثر من 130 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب.

ومن أبرز العناوين أيضا، حيث مراسل وكالة إكسيوس يفيد نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن البيت الأبيض لا يوافق على احتمالية بقاء قوات إسرائيلية بشكل دائم في لبنان وفقا للاتفاق الإطاري.

0: من أبرز العناوين في الشأن الإسرائيلي، استطلاع جديد يظهر لتوزيع المقاعد في الكنيست، نشرته القناة 13 الإسرائيلية، استمرار الصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع تصدر حزب يشار بزعامة غادي أدنيغوت وتراجع حزب نفتالي بنت إلى أدنى مستوى له في الاستطلاعات الأخيرة. وفق نتائج الاستطلاع يحصل حزب يشار بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي أدنيغوت على 23 مقعدا ليصبح الحزب الأكبر في الكنيست، يلي حزب الليكود بزعامة نتنياهو بواحد وعشرين مقعدا. قبل ختام الجولة نستعرض وإياكم أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الخميس مقابل الشيكل باثنين شيكل فارزة 98 أجورا. الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 20 أجورا. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 44 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، ننتقل بحضراتكم للاطلاع على آخر تفاصيل ومستجدات الحالة الجوية وكيف راح تكون طبيعة الحالة الجوية للنصف الثاني من شهر آب أغسطس. خلونا نرحب بضيفنا بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ مأمون عصير المتحدث باسم الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ مأمون.
1: صباح الخير أخت ريهام لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك يا رب بكل خير. أستاذ مأمون، يعني إحنا على مشارف بدء النصف الثاني من شهر آب أغسطس، آب اللهاب زي ما بيحكوا، فكيف ممكن تكون الحالة الجوية للمرحلة القادمة والأيام القادمة؟
1: نعم، بداية رغم أنه إحنا في شهر 8 وأنه أجواء شديدة الحرارة، وهذا شيء طبيعي أنه يكون في فصل الصيف أجواء حارة وشديدة الحرارة، لكن بفضل الله حتى هذه اللحظة لم نسجل موجات حر بالمعنى العلمي، اللي هي الموجات اللي تصنف عالميا أن ترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وأن تستمر لمدة 72 ساعة على الأقل. من فضل الله حتى هذه اللحظة هذه الموجات لم تسجل. صحيح هناك أجواء شديدة الحرارة، درجات الحرارة تسجل في العظمى في الثلاثينات مئوية، لكن كموجات حر حتى هذه اللحظة الحمد لله ما في موجات حر. اليوم في انخفاض على درجات الحرارة، في انخفاض طفيف، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والجافة، وفي ساعة الليل أيضا أجواء دافئة في معظم المناطق. كذلك يوم الجمعة هناك انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، تصبح أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت تعود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، أيضا أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. يوم الأحد تعود للانخفاض. بشكل عام الحالة الجوية متذبذبة بدرجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام القادمة حتى يوم الأحد، تبقى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، لكن يومي الاثنين والثلاثاء هناك انخفاضات على درجات الحرارة أيضا، وستسود بإذن الله أجواء صيفية عادية إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني إحنا بنحكي عن الحمد لله، عمالنا بنطمن من كلامك إنه مش هتيجي علينا أيام ممكن تكون أصعب من الأيام اللي مرت بما يتعلق بالحالة الجوية.
1: مش بنقول مش رح تيجي، قلنا دائما بأن الثابت صحيح. الوحيد في الطقس هو التغير، لكن بنقول حتى هذه اللحظة الحمد لله لم نشهد موجات حر كالتي شهدناها خلال الأعوام الماضية اللي كانت فيها درجات الحرارة ترتفع عن المعدل 7 و8 و9 درجات مئوية وتستمر موجات الحر أحيانا لمدة أسبوع وعشر أيام. لا، هذا الحمد لله حتى هذه اللحظة لم نشهد، وشهدنا ارتفاع في درجات الحرارة، أجواء شديدة الحرارة صحيح، وهذا شيء طبيعي أن يكون، يعني الصيف بدون حرارة شديدة مش وارد، ولا أيضا شتاء بدون برد وارد. نعم، وأجواء شديدة الحرارة موجودة، ارتفاع في درجات الحرارة حاصل صحيح، لكن أنا أتحدث كموجات حر، المصنف هذه موجة حارة دامت لعدة أيام، سجلت درجات حرارة كذا وكذا سواء قياسية أو غير قياسية حتى هذه اللحظة الحمد لله هذا لم يرد خلال هذا الصيف، لكن هل سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ممكن خلال الأيام والأسابيع القادمة؟ ممكن. الثابت الوحيد في الطقس هو التغير. في تنبؤاتنا حتى بما يتعلق سواء بالأيام الماضية وحتى بالأيام الأيام القليلة الماضية أيضا، كان بعض المؤشرات تقول بأنه ستكون موجة حر وسترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدل بخمس درجات مئوية وستستمر لعدة أيام، لكن الحمد لله كان هناك يصير بعض التغيرات البسيطة على الحالة الجوية وعلى الغلاف الجوي تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وتكسر حاجز خلينا نسميه اللي بيؤدي إلى تصنيف موجات الحر كموجة حر. ما توصل درجات الحرارة إلى الحد الذي يصنف عالميا كموجة حر.
0: أستاذ مأمون، بصراحة الليل الماضي والليل اللي قبلها حسيت وكأنه الأجواء في فترة الليل المساء أو في فترة الليل مع فترة ساعات الفجر كأنه كانت في نسمات هواء باردة، الأجواء بلشت تتحسن.
1: نعم، اليوم هناك انخفاض على درجات الحرارة، صحيح ما تحدثت فيه صحيح أنه في انخفاض اليوم على درجات الحرارة من درجة لدرجتين مئويتين، فشيء طبيعي أن يحدث تغير في الحالة الجوية بشكل عام، وأن تهب نسمات تلطف الأجواء وبالتالي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة. نعم ما تفضلت به صحيح، وأيضا هو من الطبيعي أن يكون انخفاض درجات الحرارة في ساعة الليل، لكن إضافة لذلك أن اليوم هناك انخفاض على درجات الحرارة، انخفاض طفيف صحيح، وبالتالي هذه الرياح تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء بشكل عام.
0: بدي أستفسر بصراحة، دائما أنا بحب أستفسر عن موضوع الرطوبة وخاصة في منطقتنا طول كرم، جنين، قلقيلية، هي اللي بتكون دائما عامل قلق وخوف لأنها مزعج بصراحة، فكيف ممكن تكون هالأمر وهالموضوع؟ هل رح يكون في تحسن بنسبة الرطوبة خلال الأيام القادمة؟
1: الرطوبة بشكل عام في مناطقكم دائما مرتفعة السترهام بحكم انه بعد طول كرم، قلقيلي، جنين، بعدها الهوائي عن البحر يكاد يكون عده كيلومترات فقط، المقياس ليس مقياس كيف انت بتمشي بالشارع قديش بتاخذ مسافه، لا هو مقياس هوائي، فهو بضعة كيلومترات طول كرم، قلقيلي، جنين، واذا بنعرف دائما هذه المناطق نسبه الرطوبه مرتفعه فيها بشكل عام، لكن خلال هذه الأيام الحمد لله الكتلة الهوائية اللي أثرت علينا بشكل عام هي كتلة هوائية جافة إلى حد كبير. طبعا يختلف نسبة الرطوبة من منطقة إلى أخرى، تأثيرها على جنين وطول كرم وقلقيلي يختلف عن نابلس والمناطق الوسطى والجنوبية مثل رام الله والخليل وبيت لحم وبعض المحافظات الأخرى.
0: شكرا كثير لك الأستاذ مأمون عصاير، المتحدث باسم الأرصاد الجوية. يسعد صباحك يا رب، يعطيك ألف عافية، ومشكور على ما أجملت فيه من طبيعة الحالة الجوية. يسعد صباحك يا رب. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء فيما يتعلق بالرسائل النصية الصباحية. صباح الخيرات لكم. من الرسائل: الله يكون بعون الشعب الفلسطيني ويكون بعون الطالب، البلد ماشي بدون تخطيط لا بالتعليم ولا بالصحة، والله يكون بعوننا يا رب. والله صراحة صدقت القول عزيزتي المرسل أو عزيز المرسل، للأسف للأسف للأسف إحنا بلد ماشي هيك وتحسوها لا عارفين راسنا من رجلينا بما يتعلق بأهم موضوعين إحنا بحاجة لإله، الصحة والتعليم. الصحة احنا بنحكي عن نقص كبير في عدد من الأدوية، بنحكي هاي لنقابة الأطباء رجعت أصدرت بيان عن خطوات تصعيدية رح تتم الإعلان عنها وما إلى ذلك، وحدث ولا حرج فيما يتعلق بموضوع القطاع الصحي، وعلى غراره نفس الشيء القطاع التعليمي اللي صدقا أنا هيك بوقف بحكي بحزن على الجيل اللي جاي كيف رح يكون شكل التفكير والتثقيف والتعليم عنده مقارنة بأجيالنا، مقارنة بالجيل السابق، قديش صعب وقديش عامل خطر وقلق وخوف على الأهالي اللي بدها ابنها يكون متعلم واللي بدها ابنها يكون مثقف. بس إحنا إن شاء الله يا رب يعني تكون الأمور أوضح وأحسن وأفضل مع بداية العام الدراسي الجديد. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامجنا. لا تنسوا المشاركات النصية على الواتساب 00970599 40990. فاصل ونواصل.

صباح الخير لكم متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا من جديد، يسعد صباحكم وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير للأهل وللأحباب، صباح الخير لكل اللي بيتابعونا وين ما كنتم، يسعد صباحكم. أكيد بنتظر رسائلكم الصباحية، وبدنا أذكركم كمان بأنه مفتي القدس والديار المقدسة ذكر وقال أنه ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام تحل في 12 من ربيع الأول، أي الموافق يوم الثلاثاء القادم 25 من بيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر آب أغسطس. فأكيد رح يكون في أجواء ورح يكون في فعاليات، وأتمنى أتمنى أتمنى عن جد من الآن يتم التحضير لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على أصوله، يعني تحضيرات لإحياء هذه الذكرى العطرة، الذكرى الشريفة، الذكرى اللي كلنا يعني ذكرى لا يمكن أنها تغيب عن بال أحد. ذكرى بحب دائما كيف أهل نابلس بيحيوا ذكرى المولد النبوي الشريف، بيكون في عندهم جدول فعاليات وفعاليات ضخمة، استقبال الزوار والأهالي من مختلف المناطق في البلد القديم، وبيكون في فعاليات وسط المدينة وفعاليات بأغلب المناطق، وبالإضافة إلى المديح والذكر النبوي. أتمنى ما بعرف إذا بالإمكان من خلال وزارة الأوقاف وحتى عنا من المساجد في طول كرم أقل ما فيها أنه يكون بالفترة القريبة من 12 من ربيع الأول الموافق 25 من آب أغسطس، أنه يكون في تهليل وتسبيح وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في من خلال مآذن المساجد، يعني هذا نوع من أنواع الاحتفالات أو الإحياء بذكرى المولد النبوي الشريف. ممكن كمان يكون من خلال المؤسسات الرسمية والمؤسسات القطاع الخاص في مدينة طول كرم نعمل جدول فعاليات لهذا اليوم المميز، نستقطب الأهالي والزوار والمواطنين، نبدأ بالفعاليات من يوم السبت وتستمر لغاية يوم الثلاثاء. ليش لا؟ مش غلط نيجي نجتمع كلنا، نخصص كل يوم بمنطقة معينة، ميدان جمال عبد الناصر هذاك النهار نفضيه ونخليه كلياته معد ومجهزة لفعاليات وسط النهار، منه بنستقطب الأهالي، بنستقطب الزوار، بنفعل الحركة الاقتصادية والتجارية، ومنه كمان بتكسبوا الأجر والثواب. يعني إحنا بنحكي عن فعاليات ما أجملها من فعاليات المديح النبوي، وبنحكي عن كثير فعاليات وقصص بنقدر نعملها بهذا اليوم. فتخيلوا قديش عنا قدامنا فرصة وأيام كويسة للرتب، يعني الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية، بالتعاون مع المحافظة، بالتعاون مع ملتقى رجال الأعمال، اللي هالمؤسسات بتكون موجودة بكل مناسبة، بكل افتتاح محل تجاري، منشأة تجارية، بكل كبيرة وصغيرة. حلو أنه كمان تكونوا مجتمعين على طاولة واحدة وتخططوا لهيك مناسبة، كيف نستغلها بالشكل الصحيح والطريقة الصحيحة أنه ننعش هالبلد ونخدم هالبلد. وليش لا؟ مش غلط، هيك المفروض وهيك اللي لازم ينعمل كغيرنا من باقي المحافظات. خلونا نرتب من هلا، ومش ممكن يعني انا بصراحه بشوف انه لا يليق فينا انه نعمل والله جدول فعاليه واحده بوسط النهار مدتها ساعه او ساعتين وخلص يخلص النهار. لا، انا بستنى من هيك مؤسسات عودت انها تكون موجوده بالميدان، واتمنى انهم يكونوا بيسمعون

السبت اللي بيسبق يوم الثلاثاء اللي بيوافق 25 من الشهر الجاري نرتب دخول عدد كبير من الباصات ونعمل فعاليات، ومش بس بفترة الظهيرة، نعمل الصبح بكير ونعمل فترة الظهر ونعمل فترة ما بعد العصر. تعرفوا فترة الظهر بيكون صعب على الأهالي إنهم يكونوا كلهم موجودين، بس فترة ما بعد العصر بتكون شوي خفت درجات الحرارة ورطوبة خفت شوي والأجواء صارت مناسبة أكثر. فأنا بحكي صباح الخير للغرفة التجارية في طول كرم، صباح الخير لبلدية طول كرم، صباح الخير لملتقى رجال الأعمال في طول كرم اللي من شأنهم أنهم يدعموا ويخدموا هذه هذا الكلام وهذا الموضوع. محافظة طول كرم كمان أتمنى أنه بيسمعنا، وكمان يكون في ترتيبات من قبلهم طبعا على رأس الهرم من المؤسسات في طول كرم، وبالتالي نتمنى أنه ينعمل شيء يليق في طول كرم ويليق فيكم أنتوا كمؤسسات بتحضروا فعاليات وبتكونوا مشاركين بمناسبات كثيرة. يعني نستنى منكم إشي كويس وإشي جميل. فصباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإن شاء الله يا رب إحنا من خلال برنامج طلة فجر رح نكون بسلسلة لقاءات مع عدد من الشيوخ الأفاضل لحتى نحيي هذه الذكرى ونحيي السيرة النبوية الشريفة ونتحدث أكثر عن هذه المواضيع علنا يعني نكسب الأجر والثواب إن شاء الله ونعمل فائدة، ويكون في ترتيبات من طرفنا من خلال برنامج طلة فجر. فإن شاء الله يا رب، ورح نكون معكم لحظة بلحظة. هذه صباحية بوجهها لكل اللي بيسمعونا اليوم. صباح الخير كمان بدي أحكي للسائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، يسعد صباحكم يا رب وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. صباحكم فل وياسمين، ديروا بالكم على الطرقات، انتبهوا على طبيعة أحوال الحواجز والطرق. أهلنا المتنقلين من طول كرم إلى خارج طول كرم كمان انتبهوا على الطريق وتبعوا دائما أحوال الطرق. لو بدنا نحكي عن أحوال الطرق، في آخر تحديث لها كان قبل 10 دقائق تقريبا، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، السابية، قرابة، بوابات يتمة، جين صافوت، جسر أودلة، زعتر، يد سهار، كلها طرق سالكة. سر تفتيش الخارج، عناب مغلق لا الخارج، للداخل سالك بعدها ما صارت الساعة 9، مدخل جيت أزمة، وبنحكي عن عورتة، المربعة، بورين، ودخانة، بزارية، سلت الظهر، برقة، حاجة 17، حجة، الفندق، بيت فوريك، عين شبلي، كلها كمان طرق سالكة إن شاء الله. طيب كمان مشاهدينا ومتابعينا رح نكون معاكم بمواضيعنا المختلفة والمتنوعة. لو بدنا نحكي عن مناطق الوسط، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة سالكة، طريق روابي شارع بشار المصري مغلق بسبب أعمال على الطريق، حاجز عين سينيا، الجلزون، عيون الحرمية، سلوادي برود، بوابة سنجل الشرقية، بوابة النبي صالح، بوابة عبود، دير نظام، دير أبو مشعل، المهلل، دوار مخماس، كفر عقب، حزمة، عناتة، زعيم، العزرية، بوابة الطيبة، كرملو، مداخل ومخارج أريحة، كلها الطرق سالكة. حاجز قلندي أزمة للخارج، حاجز جبع أزمة وتفتيش الخارج، وكمان المدخل الشمال لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين. المفترض أنه يكون وإيانا مشاهدينا ومتابعينا في هذه اللحظات الأستاذ تيسير صدقة، وهو من موثقي انتهاكات واعتداءات الاحتلال والمستوطنين، لحتى نتحدث أكثر عن ما جرى وحدث في عنزة قضاء جنين. رح نوافيكم إن شاء الله بالتفاصيل، لكن على وعسى نتمنى له كل السلامة يا رب. المفترض يكون وإيانا في هذه اللحظات. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم لحتى بركي قدرنا نتواصل مع نقابة الأطباء الفلسطينيين ونحكي أكثر عن البيان اللي تم إصداره مؤخراً.

0: صباح الخيرات من جديد لكم مستمعينا من مأمون كوع. صباح الفل، استمع إلى من يجيدون الحديث وتحدث إلى من يجيدون الفهم. كل مرة مأمون كوع ببعث لنا بصراحة حكمة أحلى من التاني في كل صباح. كمان من الرسالة عملها بتوصلنا: صباحك ورد وريحان أستاذ ريهام، أتمنى من أبناء هذه المحافظة أنه يعملوا معا في تأسيس جسم قوي من أبناء هذه المحافظة، وبخصوصية من الشباب والشابات يرسموا خطة لهذه المحافظة بمشاركة البلدية والغرفة التجارية ورجال الأعمال والمؤسسات العامة، وخاصة في ظل وجود طلبة خارج هذه المحافظة، فكلنا نعلم أن اقتصاد المحافظة يعتمد على الطلبة والزوار، فكل فرد يزور المحافظة أو يقيم فيها هو مصدر دخل مستمر ويعزز من التنمية المستدامة والاعتماد على الذات. أتمنى أنه فعليا عن جد بدي أحكي لك صباح الخير دكتور يحيى فحماوي، يسعد صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية. الشباب والشابات اليوم هو محور أساسي من المحاور اللي عن جد إحنا بنحكي ركيزتنا في أنه نكبر بهالبلد، نكبر فيها، نشتغل عليها، نعززها. أنا بنبسط رغم كل إشي بتمر فيه طول كرم، ورغم كل يعني الظروف الصعبة، كيف الشخص اللي وصل لمرحلة أنه هو معاقب، معنف، معذب، استسلم، يئس وتعب، منهك الجسد، منهار، هيك طول كرم، تمام؟ بس على الرغم من هاد كله أنا بشوف شبابها، خاصة شبابها، فئة الشباب، ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين، صامدين بعدهم، صامدين في طول كرم، صامدين وعمالهم بيعافروا بهالدنيا رغم أنه كله له أثر سلبي على نفسيتهم وعلى أدائهم وعلى إنتاجهم، لكن يكفي أنهم صامدين. فأنا بحكي صباح الخير، كل المحبة، كل الاحترام، كل الثقة، كل تحيات المحبة والمعزة بنكنها وبنوجهها لأبنائنا الشباب ولبناتنا الشابات في طول كرم. صدقا أنا بنبسط لما بلاقي شبابنا بعدهم صامدين على الرغم من أنه ياما محلات سكرت وياما ظروف صعبة، ياما الواحد بتيجي عليه أيام ما بيستفتح فيها أصلا، بس مع هيك والله صامدين. صباحك فل دكتور يحيى فحماوي، يسعد صباحك. مني محمد الحريري من أم الفحم، أهلا وسهلا يا محمد، صبحك وربحك بكل الخير إلك ولكل أهلنا بأم الفحم الأعزاء، أحبابنا، ناسنا وأهلنا، بنستنى دائما زياراتكم إلى طول كرم الحبيبة، وتنورونا، بتشرفونا، أهلا وسهلا بكم بأي وقت وبأي مكان وبأي زمان. ويعني إن شاء الله هيك تكون الأمور أحسن وأفضل، وهي صار مع الناب الداخل سالك وللخارج كمان سالك، فهيك سهل على أهلنا من الداخل أنهم يوصلوا لعنا بشكل أسهل وأسرع وأخف وأطمن الطرق اللي كانوا يمروا فيها سابقا، فكل التحية. هيك معناها احنا بنستنى اهلنا من الداخل بكثرة. الغرفة التجارية عليكم مسؤولية جديدة انه يكون في تنظيم لاستقبال اهلنا من كل مكان، وخاصة انه من 9 الصبح ل 12 بالليل، يعني ولا اسهل ولا احسن من هيك. ان شاء الله يا رب يعني يكون هذا الحكي بمحله وعلى ارض الواقع مطبق، مفتوح للخارج، حاجز عنا من طول كرم من 9 الصبح لغاية 12 بالليل، وللداخل رح يكون على مدار الساعة إن شاء الله مفتوح إن شاء الله يا رب. صباح الخيرات، بدي أحكي صباح الخير لصديقات إسراء يونس، يسعد صباحك يا رب، ولا شقيقتها هبة، يصبحك ويربحك بكل الخير. بدي أحكي صباح الخير لألاء حنون، لفاطمة نصر الله، يسعد صباحكم يا رب. كمان من الرسائل عملها بتوصلنا من خالي علي أبو شنب: وأشرق صباح الخميس، اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام وحسن لقائك، اللهم آمين يا رب العالمين. الخالي علي أبو شنب تحكينا: عيد ميلاد سعيد إلى طفلتي وصغيرتي وابنتي عبير أبو شنب بمناسبة عيد ميلادها من علياء أبو شنب، وعقبال المليون سنة يا رفيق الدربي. يسعد صباحك الخالي علياء أبو شنب، يخلي لك إياها يا رب عبير، وإن شاء الله دائما يديم هالرفقة وهالصحبة الحلوة وهالمحبة الحلوة يا رب. وبدنا نحكي صباح الخير لكل شخص اليوم بصادف عيد ميلاده، صباحكم فلو ياسمين، يديم عليكم يا رب طولة العمر الصحة وهدات البال، إن شاء الله يا رب يبعد عنكم أي مكروه وأي تعب يا رب، تكونوا دائما ناجحين في حياتكم. كمان مشاهدينا ومتابعينا، من المواضيع اللي رح نحكي فيها لليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم في الدقائق القادمة إن شاء الله، بما يتعلق بموضوع استقبال العام الدراسي، كيف هو صار صعب اليوم على الأهالي وعلى رب الأسرة، وقديش كمان صعب على صدقا على كل الأهل إنه يبدأوا بتجهيزات وتحضيرات أبنائهم الطلبة من ناحية القرطاسية. يعني على وعسى أن تكون الأمور الجاي أحسن وأفضل إن شاء الله. رعاة برنامجنا الكرام اللي بنوجه لهم كل التحيات الصباحية، يسعد صباحكم يا رب. شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد اللي بنوجه لها كل التحيات الصباحية. يوم أمس كان في حفل تخريج طلبة الثانوية العامة لعام 2026 في سيلة الظهر، واللي كانت برعاية مجمع شركة سيلة الظهر التجارية شدادة ومجلس أولياء الأمور الموحد وبلدية سيلة الظهر. كل المحبة، رعاة برنامجنا دائما هيك، احنا فخورين فيكم وبكل الخطوات اللافتة والكريمة. سيلة الظهر التجارية شداد أكيد طبعا عودونا دائما على الكرم، عودونا دائما على المبادرات الحلوة، فمن آخر مبادرات اللي لهم كان حفل تخريج أبنائنا من طلبة الثانوية واللي كان برعايتهم. كمان نكملين معكم بإلقاء التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت، ومرسيدس. تواصل للصرافة في أفضل الأسعار، في تواصل في طول كرم شارع باريس. وكمان من رعاة برنامجنا يسعد صباحهم كمان شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، يسعد لي صباحهم يا رب. جماعة جدعان بيشتغلوا بالسوق الفلسطيني بشكل صحيح، وأيضا كل منتجات مستر عسلي، النقرشات والموالح الزاكية بتلاقوها بكل مكان، بكل دكان، بكل مول، بكل سوبر ماركت، بكل سوق من أسواق الفلسطينية، وكمان بتلاقوها خارج الأسواق الفلسطينية. وأيضا شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، صبحهم بكل الخير. من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم أكيد بمواضيعنا اللي رح نحكي فيها ونسلط الضوء عليها بشكل أكبر. في عنا كثير من المناطق وسواء القرى أو البلدات اللي بتتعرض لانتهاكات متواصلة، ومن بين هذه الانتهاكات موضوع الاستيلاء، الهدم والمصادرة. اليوم لما احنا بنحكي عن بصراحة عن ما جرى وحدث في الأيام الأخيرة والأونة الأخيرة في عنزة قضاء جنين، بدنا نتواصل أكثر لنعرف التفاصيل مع الأستاذ تيسير صدقة، موثق اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. صباح الخير أستاذ تيسير.
1: صباح النور أختي.
0: يصبحك بكل الخير.
1: صباح الخير لكم للمستمعين.
0: يصبحك بكل الخير. يا أستاذ تيسير، بدنا نتعرف أكثر عن تفاصيل ما يجري بالآونة الأخيرة في منطقة عنزة ومناطق القريبة، وخاصة من هدم ما يزيد عن 12 منشأة في المنطقة.
1: أول حاجة إن 12 منشأة و6 قيد الإنشاء، يعني 18 منشأة تقريبا، هذه بآخر عملية. بدك تحملين أختي عشان لازم في بعض الأمور لازم أحكي فيها.
0: تفضل.
1: بدي أحكي لكم أنه تشهد قرية عمدة منذ فترة تصعير خطير في عمليات هدم المنشآت التجارية والسكنية، وبعدين في عندنا كمان إجراءات بتمس الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون، هون الخطورة بتكمن. وحسب ما قمنا بتوثيقه فقد طال الهدم ما يقارب 30 إلى 40 منشأة منذ سنة، منها تجارية وشقق سكنية. وكان آخر هذه التطورات اللي هدم المبنى التجاري يضم 12 محل تجاري يعمل و18 قيد و6 قيد الانشاء. طبعا المساحه هذه للبنايه يعني ما تقريبا 850 متر مربع. والاصعب بالامور انه عمليه هدم كانت الساعه 8 الصبح، ومنعوا الناس انه الاقتراب او اخلاء مقتنياتهم، منع الموثقين والصحفيين من التصوير بالحدث اللي تم. طبعا هذه مش كانت عملية هدم هذه الفترة، قبل أسبوعين جرت عملية هدم لأطار منشآت تجارية وشقق سكنية، يعني تقريبا 10 محلات تجارية وشقتين سكنيتين، يعني الشغل مش عملية منفردة، هي جزء يعني اعتبار عن سلسلة متواصلة من الإجراءات اللي بتأثر مباشرة على السكان ومصادرة رزقهم وقطع قوتهم وسكنهم طبعا. طبعا شو الخطورة بالأمر؟ الخطورة إنه العمليات الهدم بتتم حسب ما عندنا من معلومات ووثائق إنه كان في إجراءات قانونية مرتبطة بهذه القضايا، قيد المتابعة لدى الجهات المختصة في بيت إيل ومن قبل جدار هيئة الجدار. عشان هيك احنا بنطالب، يعني بنطالبش تجاوز القانون، بنطالب بالعكس طالب احترام الاجراءات القانونيه واعطاء المصدر القضائي فرصته وعدم تنفيذ، يعني ما يباشروش بالهدم بالمره، حتى على الاقل يكون عندنا علم انه خلص بده ينهدم هذا، مش معتقدين الناس شغالين ومقتنياتهم موجوده على اساس انها بدها ممكن لحد اتخاذ الاجراء القانوني.
0: كان هناك أوامر هدم سابقة ذكرت، كان في تبليغ، كان
1: هناك أوامر وتم رفع قضايا وحقولهم أنتوا تحت البحث يعني تستنوا الرد منا.
0: كان في إشعار مسبق بعملية الهدم ولا كانت الهدم
1: لا كان الهدم الساعة 8 الصبح بدون إشعار،
0: بدون إشعار،
1: حتى حاولنا نقترب من المقتنيات نسأل ليش نوضح نصور، رفض طبعا كان منعونا من الاقتراب.
0: يعني الواقع خطير في عنزات، 12 منشأة تعمل وست منشآت قيد الإنشاء تم هدمها في الساعات الأخيرة. اليوم لما إحنا بنحكي معناها الأهالي في عنزة متخبطين متخوفين من إنه يكون في أو ينعاد هذا المشهد وبنفس الطريقة بدون أي إشعار وبطريقة مفاجئة للأهالي.
1: بدي أضيف على النقطة هذه، تم شفويا إخبار 4 شقق سكنية، سوبر ماركت وشقة كمان 5 شقق سكنية سوبر ماركت، شفويا بنعرف هل هو حقيقة ولا لا، إنه الأسبوع الجاي جايين لكم راح نهزم لكم.
0: يعني الأهالي اليوم بيعيشوا حالة من التوتر والقلق في عنزة.
1: والله يا أختي الوضع سيء جدا، الأسوأ من هذا في عندنا حوالي جاء إخطار بقطع تقريبا 50 درم أشجار زيتون على جنب الشارع الرئيسي، يعني تقريبا بتحكي عن 1500 شجرة زيتون، تم قطع 200 شجرة قبل أسبوعين تقريبا، ويعني بخوف الوضع.
0: المصيبة
1: يعني
0: أننا على مشارف من أكثر صحيح أكثر المواسم اعتماد عليها من المزارعين هي موسم الزيتون، نحكي عن 1500 شجرة زيتون تم هدمها أو تدميرها، نحكي عن خسارة كبيرة للمزارعين. يعني خسارة مش لموسم، خسارة لسنة كاملة.
1: يعني المصدر الوحيد الرزق اللي بيستنوا فيه الناس على يعني على قرب من الجمر، أحرر من الجمر على أساس يضرب الموسم الزيتون.
0: يعني إحنا بنحكي إذا فقط في هذه المنطقة 1500 شجرة تم تدميرها، ما بنحكي عن إنه المزارع أو صاحب الأرض خسر موسم، هو خسر سنة ويمكن أكثر وأكثر من سنة.
1: وقت أنت بتحكي عن قرية عدة اللي لا يتجاوز عدد سكانها 2500 نسمة، بنفس الوقت أجل يعبد عرابة ما يقارب 300 درم متكاملات، قطع شجر الزيتون أمر عسكري.
0: يعني تصاعد في استهداف المنشآت التجارية وأيضا
1: بدون أي فجأة قبل موسم الزيتون ودوا الأمر العسكري هذا. يعني احنا بهذا بالمناسبة اذا سمحتي لي بعد اذنك طبعا اخر يوم بالاختار اللي هو الامر العسكري هذا اللي هو 14 اغسطس، وبعتقد انه لازم يكون في تدخل قبل وقوع الضرر يعني وليس بعده. طبعا احنا مين اللي بده يتدخل؟ احنا نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف سياسي على الاقل، وبنطالب بموقف قانوني وحقوقي وانساني، المطلوب انه التحقق من الوقائع ومراقبة تنفيذ على الاقل لتنفيذ الاجراءات. يعني احنا المنطقه الوحيده اللي فيها هدم وقطع اشجار زيتون، ما وصلناش حتى يعني بنلاحظ القرى اللي موجوده على الاقل، ولو انه تدخل بسيط جدا ولا يرتقي الى الامور المهمه جدا اللي هو تدخل اليسار الاسرائيلي ومنظمات حقوق الاسرائيليه. احنا ما وصلنا حد ولا وصلنا حقوق انسان ولا حد تدخل في هذه الامور، اللي تابع على الاقل قبل قطع أشجار الزيتون. عشان هيك إحنا نطالب بحماية المدنيين وممتلكاتهم، ويكون في إجراءات خاضعة للمراجعة القانونية والقضائية على الأقل. ومن هنا من خلال محطتكم بدي أوجه نداء أنا لنقابة المحاميين، على الأقل نطلب من أخواننا نقابة المحاميين ومحامين التدخل بالمساعدات القانونية. الناس ما معها مصاري توقف محاميين، على الأقل مساعدات مجانية ولو جزئية على الأقل، ومتابعة الملفات أمام الجهات المختصة. يعني الناس اللي تضرروا تتابعوا مع محاميين من الداخل، وكان يعني مبالغ باهظة ومع ذلك خسروا.
0: يعني حتى احنا بنحكي بصراحة، مش بس المزارع اللي تعرض للأسف لضرر كبير وخسر موسم وخسر أشجار الزيتون، احنا بنحكي كمان من خلال هدم هذه المنشآت 12 منشأة تجارية تعمل وست منشآت قيد الإنشاء. احنا بنحكي عن عائلات فقدت مصدر دخل لإلها، هاي مصادر دخل. يعني العائلات اليوم أصبحت بلا أي مصدر دخل.
1: صحيح.
0: كيف حال الأهالي، الحال اليومي المعيشي للأهالي في عنزة في الأيام الأخيرة؟
1: وضع الخسائر اللي بتعرضوا لها، يعني مش بس خسائر مادية، في خسائر اجتماعية، في خسائر نفسية مش طبيعية. يعني الناس في أحد المنشآت اللي مقرر، يعني حكولهم شوفوا إنه راح نهدم لكم، يعني عبارة هم عن عائلة ثلاث أخوة، يعني اثنين من الأخوة دولة بيكونوا عندهم حالات خاصة، يعني شكلوا طول العمر على أساس يشتغلوا بهذا المحل ويكون في شقة سكنية لإلهم. فبنتمناش حد يشوفهم بالوضع اللي هم فيه. طبعا من ناهيك هذا التأثير النفسي على العائلة هذا ما بأثر عليهم لحالهم، على المجتمع بشكل عام اللي بيعيش حواليه.
0: يعني نتمنى السلام لأهلنا في عنزة، ونأمل يا رب أنه تحسن الأحوال، تحسن الأحوال الأحسن للأفضل، ونأمل أنه فعليا يكون في هناك وقفة جادة من المجتمع الدولي من كل الجهات ذات العلاقة والاختصاص لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة بحق أهلنا في عنزة، من هدم منشآت، من مصادرة أراضي، من تدمير أشجار الزيتون. كل التحية والشكر لك أستاذ تيسير.
1: كلمة أخيرة لأختي لو سمحتي من خلال منصتك بدي أوجهها، يعني على الأقل بالنسبة لقطع أشجار الزيتون، أنت لما بتحكي عن 1500 شجرة زيتون، إحنا من طالب وتحديدا على الأقل تحديد تأجيل عملية أو مماطلة بعملية قطع أشجار الزيتون لحد ما ينتهي موسم الزيتون واستكمال المسار القانوني على الأقل. يعني هذه خسارة كبيرة جدا لا يمكن تعويضها. بأرجو من خلال منصتكم رسالتي توصل لجميع الناس المهتمين واللي لهم علاقة بالموضوع التدخل في هذه الأمور.
0: نأمل ذلك يا رب، ونأمل أنه هذا الصوت يوصل لكل الجهات المعنية، واللي نتمنى أنها تقف إلى أهلنا جنبا إلى جنب في أهلنا في عنزة. كل الاحترام لك أستاذ تيسير، يسعد صباحك ومشكور على انضمامك اليوم وإيانا.
1: شكرا لك ترهام، شكرا.
0: كل الاحترام والمحبة، ونأمل السلامة لأهلنا في كل المناطق ليس فقط في عنزة، وكثير من المناطق تتعرض لمثل هذا المشهد الخطير، المشهد اللي له انعكاسات سلبية على المواطن الفلسطيني في البلدة وفي القرية. اليوم لما إحنا بنحكي عن سنجل، عن المغير، وعن كثير من المناطق أم صفا وغيرها، وأيضا المناطق الأخرى اللي بتتعرض لذات الانتهاكات من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، نحكي عن ضرر كبير بيتعرض لإله المزارع، ضرر كبير بيتعرض لإله المواطن الفلسطيني اللي بيخسر منشأته التجارية أو بيخسر بيته لأنه في إجا قرار هدم، أو بيخسر كمان أرضه وأشجار الزيتون اللي بيعتمد عليها بشكل أساسي كمصدر دخل. كان الله بعون الجميع، أهلنا وناسنا وأحبابنا. كملين معكم، لكن من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير أخت ريهام، رجاء أن تحكوا مع البلدية لما يجوا يفضوا الحاويات عند عمارات مازن نصر الله، ما ينعفوا الأكياس واللي فيها في الشارع، يعني بيتركوا الأوساخ وراهم بيمشوا، الإشي زاد عن حده. وإشي تاني، إمتى البلدية بدها تزفت شارع فيلا فتوح وعدونا من سنتين لحد هسا مثل ما هو. موضوع ترك الأكياس أو نفلها، ويمكن لما بيحطوا العرباي بمركبة جمع النفايات، أو ممكن في بعض الأحيان بيصير هذا الموقف. نتمنى أنه فعليا يكون الانتباه وما بتنشال ورا، وخاصة أنه الأكياس ممكن يكون فيها سوائل، ممكن يكون فيها بقايا طعام، فبتتوسخ المنطقة حوالين الحاوية. وأجلكم الله، شايفين كيف بيكون الرائحة كريهة، مكروهة صحية، تجمع للقوارض والحشرات. فإحنا ما بدنا يكون هذا المشهد، نتمنى الانتباه من عمال النظافة بأثناء جمع الحاويات. وبالمناسبة أنا بحب أحكي لهم يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية، وبارك الله في جهودكم، كل المحبة والاحترام منا لإلكم. كملين معكم، بدنا نروح لفاصل سريع، ومن بعد الفاصل نرجع مع ضيفنا الكريم رح ينضم إيانا من خلال الصوت والصورة. فاصل ونواصل. شوف

0: صباح الخير لكم مستمعينا من جديد, يصبحكم ويربحكم بكل الخير. ومن مواضيعنا اللي رح نحكي فيها وننتقل للحديث عنها في هالوقت اللي احنا عمالنا بنشوف ابتزاز فيه التحديات امام شبابنا الفلسطيني وبتصير فرص العمل والتطور المهني اكثر صعوبه. اليوم عمالها بتبرز امام الكفاءات الصحيه فرص جديده لحتى يوصلوا الى اسواق العمل العالميه, يستفيدوا من الخبرات والتدريب اللي يفتح أمامهم آفاق مهنية أوسع. الكوادر التمريضية والطبية الفلسطينية طالما أثبتت كفاءتها في هذه المهنة وفي هذا المجال, وهناك مؤسسات بتعمل على تأهيل هاي الكفاءات وربطها بفرص مهنية خارج فلسطين, من بينها شركة Global Get Healthcare اللي اليوم رح نحكي مع إدارة هذه الشركة ونحكي عن طبيعة هاي الفرصة, مين بيستطيع أنه يتقدم لإلها, شو الشروط المطلوبة خاصة إذا كانت بتتعلق باللغة ومعادلة الشهادات وغيرها من هذه التفاصيل. خلونا نرحب بالدكتور عوني دويكات المدير العام لشركة Global Get Health Care. صباح الخير دكتور عوني.
1: صباح الخير ست ريهام, إلي كل المستمعين والمشاهدين جميعا.
0: يسعد صباحك يا رب, صبحك بكل الخير. دكتور عوني, اليوم خلينا نتعرف أكثر عن هالشركة, متى تأسست, إيش الفكرة اللي قائمة عليها, وكيف ممكن نوصف إنه هذه الشركة اليوم تعتبر جسر ما بين الكفاءات الصحية والفرص العالمية.
1: نعم نعم, شكرا لك ست ريهام. أنا شخصيا كنت في أمريكا يعني من 2006 تقريبا, وهناك أثناء وجودنا في أمريكا بآخر مراحل وجودي هناك, أنا حالياً موجود في رمالة طبعاً, ففكرنا بإنشاء الشركة ب 2019. كنت أنا والدكتور هشام السيد في كاليفورنيا, لأنه في عنا يعني بضل أقول هذه الجملة, أنا العالم هو عبارة عن قرية صغيرة, ففي فجوات في العالم, عنا في بطالة في يعني بالشرق الأوسط بشكل عام, بالضفة الغربية, بفلسطين, في الأردن, في مصر, بنفس الوقت في عنا يعني فجوة أو وجود فرص عالمية في العالم, فكانت هذا هو الأساس اللي احنا يعني بلشنا بهاي الفكرة. فلما جيت لما روحنا على فلسطين كان في عنا يعني تم إنشائها بأيدي فلسطينية بحتة, يعني كنت أنا وكمان معنا الدكتور فداء أبو علي هي في رام الله, وكان معنا الدكتور هشام السيد في كاليفورنيا, فتم إنشائها على هذا الأساس. وكان في عنا رؤية يعني لهذا الأمر, يعني أول إشي احنا عندنا خبرات يعني اكاديميه الحمد لله جيده, مبنيه على الايفيدنس بيس براكتس اللي هي يعني الممارسه المبنيه على التجربه, فوجدنا انه يعني احنا بنقدر نساعد ممرضينا في بناء قدرات التمريض, يعني نعمل تيم بيلدينج كاباسيتي على مستوى الوطن والشرق الاوسط, احنا كمان ممتدين لاكثر من الوطن, يعني اكثر منه للاقليم وللعالم كله. الامر الثاني في تحديات زي ما حكينا, في عندنا بطاله في الضفه الغربيه فلسطين, في دولنا العربيه في تحديات كثير بتواجه قطاع التمريض, فكان واجب علينا انه احنا بحسب خبرتنا ومعرفتنا ان يعني نسكر هذه الفجوات الموجوده ونوجد فرص عمل ل ومرضينا ومرضاتنا. الأمر الثاني هذا الأمر بيؤدي إلى يعني تمكين وتعزيز الممرضين من تحقيق حياة كريمة, يعني بساعدهم طبعا إذا كان في عنا حياة كريمة للممرض أو مرضى أو القطاع الصحي بشكل عام, فهذا بالتأكيد راح يؤدي إلى صحة مجتمعية واقتصادية لمجتمعنا يعني بشكل عام.
0: الفئات اللي بتستهدفوها فقط هم الممرضين ولا ممكن يكون في تخصصات مختلفة بالجانب الطبي والصحي؟
1: حاليا الممرضين فقط, واحنا لا في عندنا فرص على ايطاليا وعلى امريكا, لكن امريكا الوضع السياسي حاليا لا يسمح, لكن على ايطاليا الفئه المستهدفه هي بكالوريوس التمريض, لكن في عندنا يعني توجه مع شركات عالميه انه نفتح فرص للاطباء الاخصائيين, اطباء العام, وكمان مهن يعني كثير راح تكون ان شاء الله تكون مضمونه من خلال نشاطنا مع هاي المؤسسات في العالم.
0: يعني لو بدنا نحكي عن جانب التدريب والتأهيل, كيف بيتوجه خريج التمريض إلى الشركة, شو المسار بالمر فيه من خلال البداية إلى وصول لفرصة العمل خارج فلسطين؟
1: نعم, يعني إحنا في Global Get Healthcare متخصصين بشكل احترافي في الإنكليكس اللي هو البورد الأمريكي للتمريض, بنعطيه على يعني من خلال دورة بنساعد الممرض في إنه يسجل يجيب المعادلة الأمريكية، بنعمل له إحنا كل شيء، يعني هو ما عليه إلا غير بس يجيب الأوراق اللي مطلوبة منه، شهادات الجامعة، النقابة، المزاولة إلى آخره. لكن يعني هلا في إحنا عدد لا بأس به من طلاب الإنكليكس، ولكن بسبب الظروف السياسية الحالية البروسيسينج تايم بطول معهم. لكن أجتنا فرصة يعني سانحة اللي هي على إيطاليا حديثا جدا، بحيث أنه نستطيع يعني دمج الممرض مش بس الفلسطيني، حتى احنا على الأردن ووصل كمان دول عربية أخرى، دمجوا على المزاولة اللي بلده، يعني على المزاولة الفلسطينية نستطيع إيجاد فرصة عمل وإقامة في إيطاليا لهذا الممرض. طبعا مطلوب منه احنا دائما بنعلن انه بدنا أوراق الكشف العلامات الجامعية، عضوية النقابة، المزاولة، شهادة التوجيهي، وكمان حسن سير سلوك وبعض الأوراق الأخرى يعني. فهذه بتوجهنا فيها، وإحنا بنعمل على ترجمتها وتصديقها من المؤسسات المطلوبة يعني تصديقها منها، ومن ثم رفعها للإجنسي في إيطاليا من أجل استكمال يعني الأمور. يعني خلينا نقول فرصة إيطاليا الممرض إذا بلش معنا خلال أقل من سنة إن شاء الله بيكون يعني حاصل على الفرصة، وبإمكانه يطلع ويمارس المهنة هناك ويأخذ خبرات ويعطي خبرات. طبعا إحنا بنقول كل إنسان فلسطيني بيطلع من بلدنا على هاي الدول هو سفير لبلده. أنا شخصيا كنت في أمريكا حوالي 20 سنة، يعني ما في يوم إلا بتحكي مع الناس عن فلسطين، عن القدس، بيسألوك عنها، فبالتالي هو سفير. فهذا كمان إنه شيء يعني جيد جدا. الأمر الثاني ومهم ست ريهام في موضوعنا، إنه يحصل على جنسية إذا بده يعني في وقت لاحق، ولا يخسر جنسيته الفلسطينية ولا هويته، هو يبقى يعني محافظ عليها بشكل كامل، وليس له أي خسارة لهذه الجنسية، بل بالعكس ربما يستطيع أن يساعد أهله، يساعد نفسه من ناحية مادية، يساعد وطنه من ناحية علمية في المستقبل القريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب إحنا بدنا نحكي أكثر بصراحة دكتور عن فرص العمل في إيطاليا، واللي أنتوا اليوم بتركزوا عليها بصراحة. بدنا نحكي عن هاي الفرص للكوادر التمريضية الفلسطينية في إيطاليا، شو ممكن تخبرنا أكثر عن هالفرص؟ شو التخصصات المطلوبة حاليا في سوق العمل الإيطالي؟ كيف بيقدر الخريج يتواصل معاكم، وخاصة لما بنحكي عن فرص عمل في إيطاليا؟ بدنا نحكي أكثر شوي ونركز الخصوصية عن هذا الجانب.
1: نعم صحيح، شكرا لك ست ريهام. يعني احنا اول اشي التواصل، في عنا يعني ويب سايت، في عنا فيسبوك، صفحة فيسبوك، في عنا انستغرام، تيك توك، بتواصلوا معنا. يعني لغاية الان اللي سجلوا معنا خلال اسابيع قليلة حوالي 1500 واحد من الضفة الغربية، حوالي تقريبا 1000 من الاردن، حوالي 1500 من مصر لحد الان، ولسه ما تمش يعني الاعلان بشكل يعني خلينا نقول في الدول المجاورة. لكن الممرض بتواصل معنا، احنا بنساعده في كل شيء من الالف الى الياء. هلا الممرض بجيبنا كل الاوراق، احنا بنترجمها وبنصدقها وبنعادلها وبنوديها بنبعثها الى ايطاليا للإجنسي اللي احنا متعاقدين معها. هناك بتم ارسالها الى مستشفيات في 5 مقاطعات في الشمال، في شمال ايطاليا، في جنوب في الشمال، لكن 5 مقاطعات يعني بتم التقديم فيها للممرض. هلا بيجي خلال فترة من 3 إلى 6 شهور، يمكن أكثر شوي أقل شوي، يعني عقد عمل أو قبول في إحدى المستشفيات. هلا نرجع لها شوي. هلا مطلوب لغة، اللغة هذه إحنا يعني لازم يكون في عنده ليفل B1 المقبول إيطاليا للممرض، B1 للطبيب، B2 لكن للممرض، B1 هذه إحنا تعاقدنا حتى نريح ممرضينا، تعاقدنا مع مركز في الأردن اسمه إيلانوس. بحيث هذا المركز بيعطي الدورة خلال 6 شهور أكثر أقل شوي حسب نشاط الطالب معنا، وبأخذ الليفل B1. هلأ يمكن يجي العقد خلال اللغة، مش مشكلة، إحنا بننسق مع المستشفى ومع الإيجنسي إنه ممكن يطلع ويكمل اللغة هناك، وخاصة إنه هاي الدورة هي أونلاين، امتحاناتها أونلاين، فما بتغلب الطالب لا يروح ولا يجي، يعني هو في بيته بأخذ اللغة وبأخذ الشهادة اللازمة وبمارسها بشكل متواصل. الأمر الثاني، هلأ الشغل هناك في إيطاليا هو في مستشفى حكومي، بيكون في مستشفيات حكومية. هلأ يعني هناك الفول تايم عندهم من 36 إلى 40 ساعة، يعني تحكي أنت عن 3-4 أيام في الأسبوع، إذا اشتغل أي ساعة بعديها بتكون أي ساعة له هي الساعة بساعة ونص. الأمر الثاني اللي يعني بيكون في له كامل حقوق من إجازات، من أتعاب، من يعني أعياد رسمية وإلى آخره.
0: وبيكون في له عقد، بيكون في له عقد عمل واضح قبل ما يسافر الممرض.
1: نعم، لما يجي العقد بخبرونا الايجنسي في ايطاليا، بنتصل مع ممرض بيجي عندنا في رام الله، بوقع العقد، بقراه، بشوفه، بشوف عنوان المستشفى، رقم المستشفى، كل شيء بشوفه، يعني ما بوقع عليه الا يكون يعني عارف كل شيء. هلا هناك طبعا بدي اضيف الشغله انه كمان التامين الصحي شامل كامل فري مجاني، والتعليم مجاني لاولاده او اذا كمل دراسات عليا. طبعا هي فرصه كمان انه اذا واحد بده يكمل ماجستير او دكتوراه او ان بي او بي اي CCRNA كله بيكمله. يمكن بعض الجامعات تأخذ يعني إشي بسيط، يمكن 1000-2000 يورو بالسنة، لكن حسب سياسة الجامعة. فهذه كمان فرصة إحنا مطلعين ممرض على عقد عمل مؤكد، إقامة، الإقامة هاي تجي خلال شهرين ثلاثة، تنتهي بالجنسية بعد 10 سنوات إذا برغم. الأمر الثالث على تأمين صحي شامل. الأمر الرابع اللي هو يعني تعليم مجاني كامل، سواء لأولاده أو أطفاله أو إله في التعليم العالي إذا يعني كان سياسة الجامعة بتأخذ إشي بسيط منه أو لأولاء يعني في بعض الحال.
0: دكتور عوني، كان معنا مجموعة من الممرضين والممرضات الخريجين الجدد اللي حابين فعليا يلاقوا فرصة العمل لإلهم خارج فلسطين وتحديدا في إيطاليا، واللي بيرغبوا أنه ينضموا بهذا العمل، شو أول خطوة لازم يعملوها ويقدموا عليها؟
1: ان شاء الله. نسيت احكي شغله انه الفرصه في ايطاليا كمان ما بتطلب خبره، يعني خريجين جداد اللي عنده جاب، اللي مثلا يعني كان خريج وقع السنة او سنتين ما يشتغل في التمريض لان مش لاقي شغل او الى اخره، ما في اي مشكله، ما في مشكله على العمر ولا على الجنس ولا على الجنسيه، ما في اي مشكله عليهم بتاتا، بدام انه حاصل على بكالوريوس تمريض ومع مزاولة من منطقته أو بلده. إحنا بنحكي عن فلسطين، في فلسطين ما في عنده أي شيء بتقدم لنا. هلأ إحنا يعني عندنا خطوات للتواصل اللي هي عن طريق صفحتنا الفيسبوك وإلى آخره، الواتساب، فبتواصلوا معنا وبس يتصل معنا ممرض، إحنا يعني بنحطه على خطوة بخطوة إيش يعمل، وما بنغلبه كثير. تقريبا 90% من الجهد إحنا نكون فيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، نتمنى لكم كل التوفيق. بس كمان حابين نعرف قبل ختام حديثنا وإياك دكتور عوني، عن إحنا أمام فرصة حقيقية لنفتح مسار جديد للكوادر الصحية الفلسطينية، وخاصة أبنائنا الخريجين الجدد اللي للأسف نتيجة هالظروف اللي إحنا بنمر فيها مش لاقيين فرصة عمل بمجموعة من المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة. اليوم الكوادر ممكن عن جد ينفتح أمامها مسار جديد نحو سوق العمل الأوروبي، ولا الطريق ما زال بيحتاج كثير من الإجراءات؟ وشو اللي بتوعدوا الشباب فيه تحديدا بعد خوضهم لهذه التجربة؟
1: يعني إحنا في Global Get Healthcare نعمل ليلا نهارا إن نحاول نوجد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا الموردين في الوطن. يعني موضوع أمريكا كنا يعني بنمشي فيه، ولكن الأوضاع السياسية هلأ شوي طويل الأمور، فما يعني كنا نبحث كل يوم عن فرصة ثانية، فشفنا إنه إيطاليا فرصة مناسبة جدا لطلابنا لممرضينا وممرضاتنا إنهم يقتنصوا هاي الفرصة. هي فرصة، ولا أقول إنها يعني مغامرة أو إنها يعني رايح على مجهول، إحنا بعتينه على شيء يعني مدروس ومعروف 100%. عقد عمل، إقامة، تأمين صحي مجاني، تأمين تعليم مجاني. فهذه فرصة بالذات لخريجينا الجدد اللي مش لاقين عمل، لأنه في كثير من المؤسسات تطلب خبرة، تقول لك أنا والله بدي خبرة، لكن هدول الشباب إحنا عنا بس أعطي شوية إحصائيات ستريهان لو سمحتي، إن حوالي 9000 ممرض في الضفة الغربية RN Registered Nurse بدون عمل أو بيشتغلوا في مهن ثانية، ما احترام طبعا لكل المهن الثانية، لكن هذول الناس أو هذول الممرضين اللي بدون عمل، يعني إحنا كان واجبنا إن نحاول نوجد نسد الفراغ اللي عندهم ونجد لهم هاي الفرص بإذن الله تعالى، حتى إنه يعيشوا حياة كريمة ويمارسوا المهنة اللي هم درسوا عليها 4 سنوات أو أكثر أو أقل شوي. فبالتالي إحنا بنشيد في كل ممرض مش لاقي عمل أو خريج إنه يتوجه لنا، وإحنا بنلاقي له فرصة مناسبة. وإحنا كمان بقول لك شغلة يعني كمان وللأخوة المشاهدين والمستمعين، إحنا إيطاليا هذه البداية إن شاء الله، لكن إحنا نسعى ليلا نهارا نوجد في على الإقليم سواء في الخليج مثلا أو في دول أخرى مثل ألمانيا، تركيا، يعني إندونيسيا، ماليزيا، إحنا نسعى ليلا نهارا حتى نوجد يعني فراغ أو يعني عقود عمل في هذه الدول، حتى إن يكون في عنا يعني خليط من الدول اللي يعني بحب الموارد يروح عليها إذا كان في عنده مثلا أهل أو أصدقاء في هذه الدولة مش في هذه الدولة. فإحنا بنحاول نوجد تنوع لهم، فنسعى أو نعمل ليلا نهارا حتى يعني نوفر لممرضينا ومرضاتنا الفرص العمل التي تطلق بهم، وهذا طبعا كمان يعود على وطننا بالمنفعة. يعني ما في ممرض في فلسطين بيخرج برا إلا راح يساعد نفسه، يساعد أهله، يساعد الناس اللي هون. صحيح. فبالتالي يعني مصدر دخل لوطننا، وإحنا يعني خير مثال على ذلك. لا نزكي أنفسنا على الله، يعني أنا شخصيا عملت نفس الشيء، وأتمنى إن اللي بصوت إله واللي عملته كل يعني أبناء شعبي الممرضين والمرضات إنهم يصلون إن شاء الله وحققوا أو حققوا أمالهم.
0: كل الاحترام إن شاء الله يا رب، نتمنى لهم كل التوفيق شبابنا وشاباتنا الخريجين. هذه فرصة حقيقية أمامكم للعمل في مجال التمريض في السوق الأوروبي، وإحنا بنحكي عن تعاون، عن عقد موقع ما بينكم وبين هذا الممرض لحتى يحصل على هالفرصة، فرصة عمل، فرصة إقامة، وفرصة أنه من بعد سنوات طويلة يأخذ الجنسية، وبالتالي ممكن كمان يستكمل دراساته العليا. صحيح؟
1: نعم نعم صحيح صحيح. أنا بس كنت أضيف شغلة بسيطة كمان يعني إذا عندك الوقت يعني بسمح بس دقيقة. إحنا عملنا إنوفيشن يعني ابتكار، ابتكار بأيدي فلسطينية نفتخر فيه والله. يعني هو قمنا بإنشاء أنا والدكتورة فداء أبو علي والدكتور هشام السيد بإنشاء منصة إلكترونية على مستوى العالم، على مستوى الشرق الأوسط. هذه المنصة مبنية على الفورث آي آر اللي هي الثورة الصناعية الرابعة، ويعني كل تقنياتها من الـ AI والـ IoT والـ VR والـ AR سخرناها في هذا البلاتفورم، حتى إن نقدر نعطي الممرض الدورات المطلوبة، حتى مش دورات، يمكن تكونها منصة تنفع للجامعة في المستقبل، لكن إحنا في الدورات الـ Inclics أو دورات اللي حتى الإيطالية أو حتى المزاولة الفلسطينية، إحنا كمان ساهمنا وكنا في المؤتمر التمريض الفلسطيني اللي انعمل في بيت لحم قبل فترة كنا مشاركين فيه وعرضنا هذا الموضوع. فبالتالي هاي المنصة يعني هي مش بس للدورات، للمزاولة الأردنية الفلسطينية السعودية كلها دخلناها عليها، وراح نتوسع فيها بشكل كبير، ونعتمد على الثورة الصناعية الرابعة في الفليب كلاس استراتيجي. هذه يعني نوع من أنواع التدريس الحديث جدا على مستوى العالم، يعني إحنا ماشيين فيه مع طلابنا، مع ممرضينا، مع ممرضاتنا، بحيث إنه يستفيد أكبر قدر ممكن من هاي المنصة، يوصل له العلم حتى لو كان بالصين، لو كان باليابان. إحنا بنوصل المعلومة الكاملة على هذا الاستراتيجية الجديدة وعلى منصتنا اللي يعني تشمل كل شيء. الأمر الثاني آخر شيء لو سمحتي لي، إحنا هاي منصة بالذات موضوع الإنكليكس حتى أكون واضح الأمور، لأنه هذا الإنكليكس بيهم كثير من شبابنا وشاباتنا الممرضين في الوطن وفي الخارج. يعني المصادر الرئيسية في الإنكليكس في أمريكيا هي حوالي 7 أو 8 مصادر، مثل اليوورد، ساندرز، كابلين، ماركت كليميك، بوت كام، ATI، هيسي وغيرهم كمان. هذول المصادر الطالب كان في الأول يروح يتوجه لواحد منهم أو يبحث هو بنفسه على واحد فيهم عشان يعمل امتحان. إحنا شملنا في المنصة، جمعنا هذول المراجع كلهم في بوتقة واحدة، وضعناهم في البلاتفورم، بحيث الطالب عندنا مادة علمية من 1000 صفحة، كتاب من 1000 صفحة، بنعطيها خلال 4 إلى 5 شهور. الطالب يعرض يعني بيكون معرض لكل أنواع الأسئلة ويكون أنواع المادة اللي بتخص النيرسينج، فلما يروح على الامتحان بيكون ما في عليه إشي غريب. فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود دكتورة فداء أبو علي وجهود دكتور هشام كمان، يعني كانوا لهم يعني سباقين في هذا التطور. إحنا بلشنا في 3 موظفين، حاليا إحنا حوالي 10 موظفين في جلوبال جيت، وراح كمان نتوسع ونستمر إن شاء الله ونتوسع على كامل يعني الإقليم والعالم بإذن الله تعالى.
0: كل التحية والاحترام لكم على هذا التوجه وعلى هالمسار اللي بيفتح الآفاق أمام أبنائنا وبناتنا الخريجين. أشكركم دائما الدكتور عوني دويكات المدير العام لشركة جلوبال جيت هيلث كير، وشكرا لكل الطاقم وإياك على متابعة شؤون أبنائنا الخريجين وكل من يعمل ومتعلق مجال عمله في التمريض. يعطيكم ألف عافية وسعداء على وجودكم اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر. يعطيكم العافية، كل الاحترام. كملين مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا الاستماع والمتابعة. بعد ما خلصنا برنامجنا ضايل عندنا المحطة الختامية والأخيرة، وهالمحطة الختامية اللي رح نحكي فيها عن الاستعدادات للعام الدراسي، كيف استعدادات الأهالي والطلاب والأهالي تحديدا، خاصة لما احنا بنحكي في كل هالظروف اللي عمالنا بنعيشها. فاصل ونرجع مع الدكتور محمد بشارات، فخلوكم وإيانا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. تعالوا ننتقل للمحطة اللي اليوم صدقا حابة أركز الحديث عنها لأنه هي بتلامس كل أب وكل أم وكل طالب من أبنائنا الطلبة. مع اقتراب العام الدراسي الجديد الأسر الفلسطينية هون بتبلش رحلة الاستعداد لعودة أبنائها إلى المدارس من شراء الزي المدرسي القرطاسية والحقائب لترتيب الاحتياجات التعليمية وما إلى ذلك والنفسية للأباء. لكن هذا العام يبدو مختلفا عن بقية العوام السابقة للأسف. الظروف الاقتصادية الصعبة، عدم انتظام الرواتب، ارتفاع تكاليف المعيشة، كلها عوامل بتخلي حتى إنه المستلزمات المدرسية عبء إضافي على رب الأسرة. وكمان في حالة من عدم الوضوح لدى الأهالي بشأن طبيعة الدوام الدراسي. فحتى نحكي عن هذا الموضوع وكيف ممكن للأسرة أنها تستعد للعام بدون أي ضغط أو بدون ما أنه تتحول هاي المرحلة إلى عبء نفسي ومادي أكبر على الأسرة. خلونا نرحب بالدكتور محمد بشارات خبير التنمية الاجتماعية. دكتور صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح كل مستمعينكم ومتابعينكم الكرام.
0: صباحك بكل الخير. خلونا نبدأ من الناحية النفسية والاجتماعية للأسرة قبل المدرسة. كيف ممكن نقرأ هالحالة للأسر وإحنا على أبواب عام دراسي جديد، وخاصة هالعام الدراسي في ظروف صعبة اقتصاديا وماديا ومعيشيا وتعليميا أيضا؟
1: يعني لا شك أنه تفضلت في المقدمة هذا ظاهر للأعيان جميعا. يعني أنا بدي أقول بنزلتنا إلى الأسواق واستماعنا للعديد من التجار بتحدث اليوم على أنه هناك في عدم تسوق واضح للأهالي. في العادة موسم العودة للمدارس بيكون موسم فاعل وموسم كبير وإيجابي وبكون بتعرف في العروضات وغيره، لكن اليوم في شكوى شديدة من التجار أنه اليوم في هناك تباطؤ إلى درجة شديدة جدا على غير العادة. وإحنا نتحدث حتى لو إحنا نحكي عن الحرب، إحنا ثلاث سنين هاي السنة الرابعة نتحدث عن ظروف قاسية وقاسية جدا، ولكن لم تمر بهذا الشكل. وإحنا بنقول بصراحة ممكن إنها مجموعة عوامل، منها العوامل الاقتصادية، وممكن كمان أهم عامل أنا بعتقد هو العامل اللي أنا بسميها ضبابية القرارات اللي بتعرضوا لها الأهل من خلال موضوع التربية والتعليم. للأسف الشديد إنه إحنا مرات بنتأثر كأباء وأبناء وحتى الأهل بتأثروا في عملية وقرار الشراء المرتبط أولا في إنه هل نذهب إلى شراء القرطاسية المتراكمة وعندنا اليوم، ولا إحنا راح نروح لتعليم إلكتروني، ولا راح يكون هذا التعليم اللي بتحدثوا عنه بيقدموه للمجتمع. الناس في ضبابية إنهم مش فاهمين أجيب قرطاسية لأبني ولا ما أجيب، يعني بده أقلام، بده شنطة، بده حقيبة، بده أغراض. هاي الإشكالية للأسف، ولو رغم أنه مشكورين وزارة التربية قالت أنه إحنا سيبقى محافظين على الكتاب المدرسي، ولكن لا شك أنه قضية أنه التعليم التكاملي أو التعليم الإلكتروني أو التعليم بدون كتب وغيرها من هذا أنواع التعليم اللي تحدثوا عنها، هذه الضبابية أثرت في عمليات وقرارات الشراء، أثرت حتى في أنه الناس مش عارفة شو تجيب لأولادها. لأنه بالنهاية هل الأمر مرتبط فقط بهذا المعاملة؟ نضيف نقطة كثير مهمة، الظرف الاقتصادي، الحالة النفسية اللي بمر فيها أهلنا وناسنا، وطبعا أكيد الظروف الاقتصادية المتراكمة والمتأزمة واللي بتكبر، يعني مش بتصغر، إحنا بنقول هذا كله بأثر في عمليات الشراء، بأثر في تسوق الناس بالذهاب إلى موضوع العودة إلى المدارس. وبلشت الناس تطلع القديم. احنا دائما نقول الظروف الاقتصادية شو بتخلي الناس تطلع القديم، بتعمل عمليات التصليح للحقائب اللي عندها القديمة.
0: صحيح.
1: انه لا، خلينا نحاول عملية التوفير، عملية الاقتصاد، عملية التقاسم ما بين الاهل، وعملية حتى كمان الاقتراض في مبعين الاقرباء اللي عندك شنطة زيادة بعتي لي إياها. هذا كله بيأثر في قرارات الشراء، بيأثر في العملية الشرائية، ومش بس هيك صراحة، هو بيأثر في المجتمع، لأنه إحنا نتحدث عن دورة مالية بتأثر على سلوكنا وعلى حالتنا النفسية. لأنه بالنهاية عدم الشراء مما يعني أنه فيش بيكون ممكن رواتب، ضعف اليد العاملة، التخلص من موظفين من خلال أرباب العمل، وهي عملية متراكمة. كل هذا بنحيله لكثير من العوامل اللي إحنا بنشوفها، وهي بتأثر طبعا على الحالة النفسية، بتأثر على الاستقرار العاطفي والاجتماعي والنفس المرتبط في البيت وفي داخل البيت. ومن شان هيك دائما نقول الاستقرار المالي هو استقرار نفسي، ودائما هاي العملية هي تكاملية وليس عملية مجتزأة، عشان الناس تفهم هي عملية مش مجتزأة والله إحنا بدنا نكون نحكي بس عن شراء. لا، هي بتأثر على الحالة النفسية، بتأثر على البيت، بتأثر على صاحب العمل، بتأثر على الموظفين، بتأثر على العمال.
0: صحيح.
1: وهي في النهاية دائرة واحدة، وطبعا بتأثر علينا. عشان هيك وخصوصا في نقطة مهمة كثير صراحة، هي فرحة العودة للمدارس أنا بسميها. إحنا بالعادة دائما كنا متعودين لما ننزل أبنائنا الصغار إنهم في فرحة، الحقيبة الجميلة والمطرة والألوان والأشياء الحلوة، تلاقي الأطفال بيكونوا في حالة من حالة التنافسية والشيء الجميل، هذا قاعدين نشوفه بصورة أقل، نشوفه بصورة مش اللي بدنا إياها واللي إحنا بحاجتها. رغم ومشكورين أنا بحكي بصراحة حتى بالاطلاع انه كثير من اصحاب العمل والمعارض وغيرها بتقدم اسعار، وانا بعتقد في منها اسعار جنونيه او اسعار رمزيه بعض الاحيان، وباحتكاكي مع بعض التجار هناك من قدم لك انا بس اطلع راس المال، انا بديش اربح بس يعني ما نخسرش ما نفقدش يعني خلينا نقول راس مالنا، لانه في النهايه زي ما حكينا هي دائره متكامله. مشان هيك احنا دعوتنا اليوم لا خلينا نحاول، احنا نسميه نحاول نذهب لشراء، لازم ان التربيه والتعليم تكون اكثر وضوحا خصوصا في المرحله الاساسيه من اول لرابع. ما الذي سيحدث مع ابنائنا؟ هل احنا بنحتاج الى قرطاسيه كامله ولا نص قرطاسيه؟ هل سيكون تعليم الكتروني او تعليم تكاملي او تعليم نوعي او تعليم بدون كتاب او تعليم مع كتاب؟ طب ما الذي نحتاجه؟ هذه الاشياء كمان بحاجه تكون اكثر وضوحا،
0: خاصه انه اذا تلقينا كاهالي اذا تلقينا هذا التوضيح من وزاره التربيه والتعليم بيخفف، والله بيخفف عنهم، لانه بيحكي طبعا انا اذا بدي اشتري قرطاسيه كامله بتحمل عبء كبير علي، وبالنهايه بيطلع اولادنا زي العام الماضي واللي قبله، اما تعليم الكتروني او ظروف خارجه عن ارادتهم، معلمين مضربين، فيعني انا بصرف مصاريف ابنائي يمكن بيحكوا لك حتى شنطه العام لساتها جديده ما استخدموها لانه ما كان في تعليم وجاهي كامل، دفاتر باقلام، يعني انا بغنى عن كل هاي المصاريف اذا وضحت امام الصوره، بخفف وبساعد الاهالي.
1: طبعا احنا دائما نقول القرارات الضبابيه بتنعكس على الحاله النفسيه وتنعكس على المجتمع، فما بالك لما نتحدث عن عمليه شرائيه نتحدث عن حاله نفسيه مرتبطه في عمليه تعليميه متكامله. وزي ما تفضلت في نقطه في غايه الاهميه، طب السؤال احنا ماشي ظروفنا الاقتصاديه صعبه ونعم ما زالت امورنا ضبابيه، طيب هل سيكون دوام كامل في المدارس؟ احنا اليوم نتحدث عن دوام كامل، سيكون 5 أيام دوام ولا راح يكون يومين وثلاث ايام؟ طب ما الرواتب لم تستقر، شو قرار المعلمين، وين احنا رايحين؟ كله بصراحه بياثر في القرار الشراء، كله بياثر في هذا الحال وبياثر على الحاله النفسيه. وانا احكي بكل امانه بيضطر الاب والام ياجل او ياخر الامر لانه هاي الضبابيه بتنعكس على قراره بتنعكس على نفسيته وعدم الوضوح. مش هيك دعوتنا للجميع، نقابة المعلمين مشكورين، معلمينا الكرام، وزارة التربية والتعليم الموقرة، يا جماعة الخير أرجوكم ساهموا وبشكل كبير أن تكونوا قريبين من الناس. يا جماعة الخير صحيح بنمر في الأزمة، إحنا دائما حتى في علم الإدارة بقولوا حينما تشتد الأزمات لابد أن يكون التواصل عالي، يعني هذا ألف باء إدارة، أنا لما بتشتد الأزمة بدي يكون في تواصل، يا جماعة الخير إحنا بنمر في أزمة، بنمر في ظروف كذا، سنكون كذا، سنعمل على نتجه إلى، إحنا لا شايفين نعمل على ولا نتجه إلى، كل هذا بيزيد الحالة الضبابية، بيزيد عدم اتخاذ القرار الشرائي وحتى بالحالة النفسية، والأبناء ما بيعرفوا وين رايحين. زي ما حكينا كل أصحاب العمل نزلوا الشنتات، نزلوا قرطاسية، نزلوا العمل.

0: جابوا، طبعا هذا بيخلي كمان الطبقية تظهر بشكل أو بآخر. مشان هيك دعوتنا اليوم، لو سمحت تكونوا واضحين، كونوا قراب كثير من الناس، أبلغيهم، اشرحوا لهم شو المطلوب وعلى إيش مطلوب، هذا بيساعدهم في اتخاذ القرارات بشكل أمثل وأفضل، وبخليهم دائما قادرين على أنها تكون قراراتهم فعالة وقراراتهم إيجابية، خصوصا أنها سينعكس على الحالة النفسية، سينعكس على البيت والأسرة، وخصوصا أنه نحكي عن أطفال، يعني سعادة الأطفال وطلاب المدارس في الغالب هي المرحلة اللي دائما الأهل بيشتروها، مرحلة الدنيا المرحلة المتوسطة.
1: صحيح.
0: هذول أهم مرحلتين من تم الشراء، أما الكبار بالعادة بسلكوا حالهم.
1: صح. يعني وبتعرف شو أكثر إشي، أكثر إشي بصراحة يعني عن جد الكل بيحكي عنه بالعادة، ما بعرف يعني إذا كانت إذا هاي العادة منتشرة عند الكل، بس الطفل لما يفوت الصف الأول ويروح على المدرسة أول يوم ما بتروح بس مع الأم والأب، بروح معاه كمان سيده وسته للطفل، بيكونوا مبسوطين فيه، بس اليوم هاي العادة اختفت للأسف. حتى الأم والأب بعز عليهم أنه أنا ابني بدي يفوت الصف الأول، يعني مش عارفين إذا بدنا نفرح بفوتوا المدرسة الصف الأول ولا لا. فهاي كمان بتعز في بالي الأهالي صراحة عن جد، يعني بكفي أنه الأوضاع صعبة، ظروف المادية صعبة، الاقتصادية صعبة، كل شيء صعب، كمان حتى هذه الفرحة أو المشاعر اللي إحنا كنا عن جد نحبها نستقبل العام الدراسي، اليوم الأول كل لابس جديد، الكل متزبط، الكل رايح على المدرسة الساعة 7 الصبح، الكل رجع النظام، حتى هذه المشاعر بطلنا إحنا قادرين أنه نضمن راح نعيشها أو لا.
0: ما هي إحنا نقول حالة الصدمة اللي بتمثلنا، أنه ما في وضوح أثرت على حالتنا. وأنا بحكي بصراحة لأنه بالنهاية هو اليوم الأول بيكون من أحلى الأيام للأطفال، ونحن نحكي هناك عودة، مش بس عودة الطلاب الأصل منتظمين، يعني بالعادة في طلاب منتظمين، لكن في دائما المقبلين الجدد الطلاب الصف أول، وهدول بيكونوا نعم الأجواء الاحتفالية والاحتفائية، ودائما كانت السوشيال ميديا ضج في صورهم، في تواجدهم، في وجودهم، وطبعا هذا بيأثر حقيقة على السعادة النفسية. احنا نقول دائما كيف تصنع السعادة؟ من خلال تفاصيل بسيطة ممكن احنا نقوم فيها، فلما تكون هذه التفاصيل سافرت بضبابية مخفية غير مؤثرة غير واضحة، طبعا بيأثر علينا وبيأثر حتى على الحالة النفسية. ونحكي بكل صراحة، احنا بحاجة دائما ان نحصن انفسنا، دائما التحصين النفسي دائما بالتواصل والتفاعل، وكمان نكون واعيين ماذا سنفعل. يعني انا بقول احنا ما بنقدر نغير الظروف الاقتصادية بإيدنا، ولا قرارا يعني هو بتأثر حتى على العالم ككل، ولكن تماسكنا الاجتماعي، تواصلنا، تفاعلنا، أصحاب القرار يكونوا قريبين من مجتمعاتهم وقريبين من الناس، يوضحوا ماذا سيفعلون، شو البدائل اللي موجودة عندهم، كل هذا بيخلي يكون إحنا أكثر تماسك، وهذا بيساعد في نسيج اجتماعي منسجم، وبيخلينا كمان زي ما حكيت لك وتفضلت الفرحة نحاول نوصلها ولو بقليل. أنا دائما بقول شكرا لكل حدا بيعمل أي مهرجان تسوق، لكل حدا بيعمل أي فعالية، كل هاي الفعاليات شو هدفها الرئيسي؟ إعادة انتعاش الاقتصاد، إعادة انتعاش الاقتصاد، وشو بدي أثر؟ بدي أثر إذا في وظائف أفضل، في فرص عمل لشبابنا، في مال ممكن يأثر على قدرة الشراء، الأب بيقدر يجيب لبيته شيء، بيجيب أغراض، كل هذا بيأثر طبعاً، بدي يؤثر علينا تأثير إيجابي. وشارك اسمحي لي من كمان من خلالكم في الفجر، ودائماً الفجر متميزين، ونشكر كل حدا مبادر، المبادرات اللي بتكون رائعة واللي بتمثل حالة من التواصل والتفاعل الإيجابي، سواء كانت مهرجانات التسوق، مهرجانات التفاعل، كلها بتأثر حتى علينا وبتساعد في مجتمعنا إنه يكون منسجم. المجتمع يكون قادر على بناء دولته، قادر على بناء الإنسان في النهاية، وهذا الأهم بالنسبة لي، لأنه بناء الإنسان بناء كل شيء في النهاية في المجتمع، وهدول أطفال نظار أهم ناس اللي إحنا حلو نفرحهم، نشتري لهم أغراضهم، نجيب لهم أشياءهم، ونحاول نكون فاهمين شو المطلوب منا إحنا كأهل، وكمان كأصحاب قرار يكونوا عارفين إنه قربهم، تواصلهم، تفاعلهم يخلي الناس يكونوا سهلين في اتخاذ القرار وعارفينهم وشو بدهم. نشتغل على هذا المبدأ، بالإضافة إنه ندعو دائما لتماسك نسيج الاجتماعي وتكامله وتعزيزه، لأنه كل ما كان في نسيج اجتماعي مستجيب مترابط كمان بيعزز الحالة الاجتماعية والحالة النفسية وبقوينا، ودائما بنسميها بحصننا من الداخل رغم كل الظروف القاسية اللي احنا نمر فيها.
1: كل التحية والاحترام لك دكتور اليوم على وجودك معنا وعلى توجيه بعض النصائح وبعض الإرشادات للأهالي، خاصة لما احنا بنحكي عن أسرة الأب بلا راتب منتظم، الأم بتحاول قدر الإمكان أنها تدبر شؤون منزلها، عندنا أبناء محتاجين أنهم يكون عندهم مستلزمات مدرسية، وبالإضافة لأنه إحنا بنحكي ضبابية يمكن هي من أكثر الأمور اللي عمالها بتزيد العبء علينا، فنتمنى أنه فعليا تكون بداية موفقة للعام الدراسي الجديد وبدون أي ضبابية وبكل وضوح. شكرا كتير لك دكتور، يسعد صباحك.
0: كل عام بخير ورب يحفظكم جميعا
1: إن شاء الله. يا رب كل عام هم بألف خير، أولادنا وبناتنا الطلاب والطالب. الطالبات في هذا العام الدراسي اللي مقبلين عليه إن شاء الله يا رب.

0: أمل أنه يكون أفضل وأحسن وأنجع من الأعوام السابقة. بكفي عاد والله أولادنا صراحة ظلموا بالسنوات الأخيرة. بنعرف أنه الظروف كانت مش بإرادة الكل, بس لكن خلونا نكون واضحين مع أولياء أمور الطلبة, واضحين مع المعلمين, واضحين مع أبنائنا الطلبة في شكل العام الدراسي, علشان يعني أقل ما فيها ما يكونش في عنا عبء جديد على كل هالظروف اللي إحنا بنحكي عنها. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام محطتنا الصباحية, والرسالة الأخيرة والختامية وصلت من الأستاذ باسمة. يسعد صباحك يا رب, تحكي لنا صباح الخير, صباح الفلات والياسمين والنرجس والعنبر يا أستاذ باسمة. صباح الخير لكل الستات اللي كانوا معنا في المتابعة, ونهاية أسبوع موفقة أتمناها لكم جميعا, للمزارع للمعلم للموظف في كل القطاعات وكل التخصصات, القطاع العام والقطاع الخاص. صباح الخير لكل العمال والعاملات, صباح الخير لكل شرائح المجتمع الفلسطيني, صباح الخير لكل كرمي وكرمية, صباح الخير لكل نابلسي ونابلسية, صباح الخير لأهلنا في جنين, أهلنا في طوباس, قلقيلية, سلفيت, رام الله, بيت لحم, الخليل, أريحة, كل مناطق الضفة الغربية, أهلنا في القدس, أهلنا في الداخل فلسطين المحتل, أهلنا في غزة, أبنائنا المغتربين خارج فلسطين. صباحكم خير, وإن شاء الله يارب كل أيامكم وأيامنا خير وهدات بالة. وبهيك بنكون وصلنا معكم إلى ختام المحطة, محطتنا الصباحية لنهار اليوم الخميس. نهاية أسبوع موفقة بتمنىها لكم جميعا, ونهاية أسبوع موفقة تقضوها مع أهلكم وأصحابكم وبالمشاور الختامية قبل انتهاء العطلة الصيفية. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد, في الإخراج على أحمد الجلاد, بوجه لكم التحيات الصباحية وكل طاقم تلفزيون الفجر, ومني أنا ريهام أبو حبلة تحياتي لكم مشاهدينا متابعينا, دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر FM,
1: أحلى صباح من فجر FM.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبان الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو

0: 0439 217. فجر اف ام
1: اليوم ويوم غد ان شاء الله انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. اليوم درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الجمعة تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، تعود أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأكوف وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم مصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-23، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-22، نابلس 33-24، جنين وطوباس 36-26، أريحة والأغوار 42-30، طول كرم وقلقيلي 33-25، غزة وخان يونس 32-26، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: أحوال الطرق وحواجز الاحتلال من فجر فم. أهلا بكم. عنبت تفتيش للخارج للداخل سالك دير شرف سالك سرة سالك عورتة سالك المربعة سالك بورين سالك وادي قانا سالك بزاريا سالك ستة ظهر سالك حجز 17 سالك بيت فوريك سالك وعين شبلي سالك.

0: أحوال الطرق وحواجز الاحتلال تأتيكم على رأس كل ساعة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. كوميرشال بريك فجر FM.
2: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر اف ام. الأخبار من فجر اف ام.

موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم. أهلا بكم. بقيادة سموتريتش، مجموعات المستوطنين تقتحم مستوطنات غنيم المخلاة منذ عام 2005 شرق جنين مع بدء عودة المستوطنين إليها، فيما رفع مستوطنون أعلام الاحتلال على طول الشارع الالتفافي شمالي جنين. مصادر عبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بنت أنه سيعلن في حكومته المقبلة أن قطر دولة عدو وسيتم طردها من غزة ولن ينسحب مليمترا واحدا من الخط الأصفر حتى يتم تفكيك حماس بالكامل في كل قطاع غزة. في استباحة علنية، مستوطنون ينبطحون خلال أداء طقوس ترمودية تزامنا مع اقتحام المسجد الأقصى المبارك. عائلة الشني تخلي منزلها المكون من 4 طوابق وتسوية ومحلا للحلويات في مخيم الجلزون شمال رام الله بعد قرار الاحتلال بإخلاء البناية خلال 7 أيام تمهيدا لهدمها. وزارة التربية والتعليم تعلن أن بدء العام الدراسي سيكون في 6 سبتمبر المقبل.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو اليوم الخميس حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
4: يا هلا بالعرسان يا

0: بعطر أرض ومطر غسيل، بعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: الساعة الآن 2:00 ظهراً بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأن العملية العسكرية للاحتلال في قسرة ستستمر حتى الأحد. رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يقول أدعو الحكومة الإسرائيلية لإلغاء اتفاقيات أوسلو والسماح بإقامة استيطان منظم في جميع المناطق المفتوحة. بقيادة سموتريتش، مجموعات المستوطنين تقتحم مستوطنات غنيم المخلاة منذ عام 2005 شرق جنين مع بدء عودة المستوطنين إليها. صحيفة هارتس العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي يقول بأن الضفة على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة، واعتداءات المستوطنين تدفع قوات جيش الاحتلال إلى أقصى حدود قدرتها، فيما لا يستطيع الجيش توفير استجابة لجميع الأحداث. وسط استباحة وصمت إسلامي ودولي، المستوطنون يستبيحون المسجد الأقصى المبارك هذا الصباح. مستوطنان يرتديان منديل الصلاة اليهودي المسمى بالتاليت وتغطى به رؤوسهما وأجسادهما بالكامل، ويضعان على الأرض ما يسمى مطاح أي بساط الصلاة أثناء أداء ما يعرف ببركة الكهنة خلال تواجدهما على إحدى مصاطب المسجد الأقصى المبارك. عائلة الشني تغلي منزلها المكون من 4 طوابق وتسوية ومحلا للحلويات في مخيم الجلزون شمال رام الله بعد قرار الاحتلال بإخلاء البناية خلال 7 أيام تمهيدا لهدمها. وزارة التربية والتعليم تعلن بدء العام الدراسي في 6 سبتمبر المقبل. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم الخميس حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويصل انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام
3: عارفة عني تغني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0079-05-93-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كات تنبض بالمحبة في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
1: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0079053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر FM.

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولاده والعنايه التلطيفيه والاورام والقباله، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.
1: عارفة عن إيه تغني؟

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لدينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: مكنة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: أفضل الرجال، كوشات غاية في الجمال وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقو برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة سي اف اي دوت تريد أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر الحبك.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصى

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.